نويت بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك.

0: إلى أين نحن ذاهبون؟
1: إلى مدينة أجرا، هي واحدة من أجمل المدن الهندية وبها عجيبة تستحق أن تشاهد.
2: عرفتها، تاج محل.
1: أصبت يا مرجان.
3: هل تاج محل هذا مطعم؟
1: ألا تفكر إلا في الطعام، بل هو قبر.
4: هل نسافر كل هذه المسافة ونتكبد كل هذا التعب فوق الفيل من أجل رؤية قبر؟
1: إنه ليس قبرا عاديا، هو أشبه بقصر جميل مليء بالحدائق ونوافير الماء.
3: وهل يشعر الموتى بما حولهم من جمال؟
1: لهذا القبر أو الضريح قصة عجيبة، فقد بناه الملك شاهجهان لزوجته الحبيبة ممتاز محل، ووضع فيه كل ما كانت تحبه الزوجة الراحلة ويروق لها.
0: انظروا إلى هذا الرجل كيف ينام فوق الخناجر المدببة.
1: لا أدري، لكن عددا كبيرا من الحواة الهنود يفعلون ذلك.
2: لعله يشعر بالألم إذا نام فوق فراش عادي.
0: لم يعد في الطريق شيء جديد نشاهده.
4: معك حق، بدأت أشعر بالملل.
0: يا صاحب البحر، لماذا لا تكمل لنا قصة السامري مع بني إسرائيل؟
1: لا بأس، أين توقفنا؟
5: عندما أخذ السامري قبضة من أثر الملك الجليل جبريل وخبأها في ملابسه.
1: نعم، بعدها عاد السامري وانضم لرفقته من قوم سيدنا موسى عليه السلام.
6: أين كنت يا سامري؟
7: أقلقتنا عليك.
8: أنا بخير، لم يحدث شيء.
6: هل غرق الجنود من خلفنا؟
8: نعم، غرق الجميع، فرعون وهامان وجنودهم.
9: الحمد لله رب موسى وهارون أن نجانا وجعلنا في طريق الحق.
6: أسرعوا يا رجال لنصل إلى صحراء سيناء.
10: توقفوا عن السير، أمر نبي الله موسى بالراحة هنا.
6: اختيار رائع، المكان هنا آمن، الجبل يحمينا من الرياح والغواصف، ولا توجد ذئاب أو حيوانات مفترسة.
11: هذا المكان يبدو آهلاً بالسكان.
6: ليتنا نجد أناساً يضيفوننا ونبيت في خيامهم الليلة بدلاً من النوم في العراء.
12: انظروا، هناك نار في أسفل جبل، بالتأكيد أشعلها شخص ما.
8: لنذهب ونستطلع الأمر.
13: أليس من الأدق أن نسأل نبي الله موسى أولا؟
8: نسأله في ماذا؟ سنعرف مصدر النار ونخبره بما رأينا.
7: السامري على حق، لن يغضب نبي الله من أمر كهذا.

0: انظروا، إنهم يعبدون صنما.
1: نعم، إلههم واضح أمام أعينهم.
2: ليت لنا آلهة مثلهم.
3: نعم، آلهة نراها ونلمسها بأيدينا ونتأكد من وجودها.
4: سندعو النبي موسى أن يسمح لنا بعبادة هذا الإله أو يجعل لنا آلهة أخرى.
0: لن يوافق أبدا على هذا الكلام الفارغ. أنسيتم ما قاله عن الله الواحد الأحد الذي أنجاكم من فرعون وجنوده وشق البحر من أجلكم؟
5: ولكننا يا أبي نتشوق إلى عبادة الصنم مثلما تعودنا. ما رأيك يا سامري؟
6: إنني أستمع إلى آراء الجميع وأزن الكلام في عقلي، وبعدها سأخبركم برأيي.

0: إنني متعب للغاية، متعب وظمآن، وأنا أيضا أشعر بالظمأ والجوع، ولكني للأسف أنهيت ما كان معي من ماء وطعام.
1: وأنا أيضا نسأل حليم. يا سيد حليم، صباح الخير.
2: صباح الخير يا رجال، هل ما أحدكما شيء من الماء أو الطعام؟ لماذا تنظران إلي هكذا؟
3: لأننا كنا سنسألك نفس السؤال.
2: إن السامري يحمل كيسا كبيرا مليئا بالمتاع، بالتأكيد معه ما يفيض عن حاجته.
4: ليس معي شيء وأتدور جوع.
3: والعمل، نسأل النساء.
5: اسمعي يا إستر، سأعطيك هذا القرط الذهبي مقابل جرعة الماء،
6: بل سأعطيك أنا 3 عقود من الذهب المطعم بالجواهر، وأحظى بجرعة الماء.
7: أنتم لا تقدرون الموقف، إن جرعة الماء التي معي هي الوحيدة الباقية، ويجب أن تدفعوا ما تستحقه من قيمة.
5: أنت طماعة بشعة.
7: هكذا حرمت نفسك من الماء، ولو دفعت لي أموال الدنيا كلها.
8: لا تتحكمي فينا يا إستر، ولا تنسي أن هذا الذهب ليس ملكك، إنه ذهب المصريين الذي لم نجد الوقت لإعادته.
9: إنه ليس ملكنا، ولكنه في حوزاتنا.
3: هذا لا يعطيكن الحق في التصرف فيه.
5: أصمت يا بجرمة، هذا الموضوع ليس من شأن الرجال.
3: أتسمع ما تقوله زوجتك يا حليم؟
2: معها حق. أنت

0: معك حق، ثم إننا ندفن الذهب عن قناعة وإيمان، وضميرنا هو الرقيب علينا يا حليم.
1: حسنا، تكفي هذه الحفرة، هاتوا الذهب.
0: لن يلقيه في الحفرة غيري.
1: الله يقوي.
0: ابتعد أيها المعدن اللعين، يا من تلعب بعقول النساء وتغوي الجبابرة والظالمين. لن تنتصر على إرادة الخير فينا أبدا.
2: سأبكي من شدة التأثر.
3: هل كان من الضروري أن يتركنا سيدنا موسى في هذا الوقت ويصعد إلى الجبل؟
4: أيتها الحمقاء، إنه ذاهب لميقات ربه، وهذا أهم بكثير من شؤوننا التافهة.
5: وماذا نفعل إذا احتجنا لأن نسأله في شيء؟
3: لقد ترك أخاه.
2: لا يا سامري، أنت تكذب علي. ليس التنزه هو مقصدك.
0: وما هو مقصدي إذن؟
2: أنت قلق على نبي الله موسى لأنه تأخر في الجبل فوق 30 ليلة.
0: نعم نعم، هو ذلك. قل لي يا ميخا، أين الفأس؟
6: بجانب الخيمة.

0: سامري، أين كنت؟
1: أنا كنت أبحث عنكما، إلى أين تذهبان؟
2: إلى اليم، سنحاول أن نصيد شيئا من الأسماك لنتغذى بها.
1: عظيم، ولكن ألا تشعران بالقلق على نبي الله موسى؟
0: لقد تأخر بالفعل، ولكنه مع ربه.
1: أشك في ذلك، لو أنه قابل ربه لما غاب كل ذلك الوقت. أخشى أن يتوه بين الجبال أو يحدث له مكروه.
2: لا تخشى عليه شيئا، إنه نبي الله،
0: ثم إنه قوي البنية، عظيم الحكمة، ولا يمكن أن يؤذيه قاطع طريق أو وحش مفترس.
1: ولكن هذا لا يمنعنا من السؤال عنه، ولو حتى عند أول الجبل.
2: السامري معه حق، هذا واجبنا.
0: انظروا، ما هذا؟
3: سمعت صوتا كأنما عجل يخور.
4: العجل هناك عند الجبل.
1: تأدبوا في حديثكم عن الإله واسجدوا له.
4: انظري يا مارثا، إنه يشع نورا ويخور أيضا.
1: أخيرا أصبح لنا إله نسمعه ونراه.
3: ولكن الله الواحد الأحد لا يتجسد، وقد ذهب إليه رسوله موسى.
1: ذهب موسى يبحث عن ربه بينما الرب هنا بيننا.
4: كم هو جميل.
1: اخشعوا أمام ربكم وقفوا له ساجدين.
3: هل أنت رب موسى وهارون؟ أجبني أيها التمثال الذهبي، لماذا لا ينطق؟
1: استغفر الله يا رجل وتأدب.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟
2: صدق الله العظيم.
6: كيف يؤمن بنو إسرائيل بتمثال عجل بعد كل المعجزات التي رأوها؟
7: تكفي معجزة شق البحر ونجاتهم من القوم الظالمين.
8: أبعد هذا؟ يعبدون عجل؟
5: كانت الوثنية في عقولهم وقلوبهم، وكان في مصر القديمة معبود يدعى آبيس على هيئة عجل. وقد استغل السامري نقطة ضعفهم وتعلقهم بالعادات الوثنية وصنع لهم ذلك التمثال.
6: إلى هذا الحد؟
5: الإنسان يفكر عادة وفق ما يؤمن ويعتقد. انظر إلى تاج محل، كان الملك شاه جهان يعتقد أن الموتى يشعرون بما حولهم، فصنع كل هذا الجمال لتشعر به زوجته وهي ميتة. تأملوا المكان الآن، وغدا أكمل لكم قصة السامري إن شاء الله. أين توقفنا؟
7: عندما أخذ السامري قبضة من أثر الملك الجليل جبريل وخبأها في ملابسه.
5: بعدها عاد السامري وانضم لرفقته من قوم سيدنا موسى عليه السلام.
9: هل غرق الجنود من خلفنا؟
1: نعم، غرق الجميع.
10: دي الله موسى أولا.
3: انظروا، إنهم يعبدون صنما.
10: ليت لنا آلهة مثلهم.
3: أنسيتم ما قاله عن الله الواحد الأحد الذي أنجاكم من فرعون وجنوده؟
0: أن يقسم هذا الذهب علينا جميعا بالتساوي.
4: الذهب زينة النساء، لماذا تأخذون منه؟
3: على النساء أن تجمع الذهب وتضعه في كومة واحدة.
2: انتظروا، معي خنجر مقبضه من الذهب.
11: أيها المعدن اللعين، يا من تلعب بعقول النساء وتغوي الجبابرة والظالمين.
2: سنحاول أن نصيد شيئا من الأسماك لنتغذى بها،
1: ولكن ألا تشعران بالقلق على نبي الله موسى؟
12: لقد تأخر بالفعل، ولكنه مع ربه.
1: أخشى أن يتوه بين الجبال أو يحدث له مكروه.
12: انظروا، ما هذا؟
3: سمعت صوتا كأنما عجل يخور.
11: تأدبوا في حديثكم عن الإله واسجدوا له.
3: هل أنت رب موسى وهارون؟ أجبني أيها التمثال الذهبي.
11: استغفر الله يا رجل وتأدب.
5: الإنسان يفكر عادة وفق ما يؤمن ويعتقد.

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: مراقد الانوار سلسله من الحلقات الاذاعيه تستعرض بعضا من المزارات الشريفه في مدينه الحله لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على ارث المدينه المعطاء. اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحله الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة والذي ساهم في إطرائها المعرفي كثيرا، الشيخ صالح بن العرندس. هو الشيخ صالح بن عبد الوهاب المعروف بابن العرندس، والعرندس في اللغة الأسد الشديد والجمل، وبه سمي العرندس الشاعر المشهور من بني بكر بن كلاب صاحب الأبيات التي قالها في بني بدر الغنويين، ومنها: من تلقى منهم لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. والشيخ صالح بن العرندس كان عالما فاضلا مشاركا في العلوم تقيا ناسكا، وقال اليعقوبي: كان عالما ناسكا أديبا بارعا متضلعا في علمي الفقه والأصول وغيرهما مصنفا. وقال الشيخ حرز الدين: كان شاعرا أديبا ذا قريحة ونباهة. والظاهر إنما أثر عنهم النظم الغزل والنسيب هو في أيام شبابه، ولما صار شيخا ترك الغزل وغيره، وصار لا ينظم إلا في آل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ومما ينقل عن الشيخ كاشف الغطاء في حصونه إن الشيخ ابن العرندس كان عالما فاضلا كاملا ماهرا في الفقه والأصول ومشاركا في غيرها، ناسكا أديبا وشاعرا.

وقال الخاقاني بأنه من مشاهير شعراء عصره لم نعثر على تاريخ أو مكان ولادته، ولم يذكر ذلك أحد من أعلام المؤرخين غير أنهم تطرقوا إلى موجز حياته بأسلوب مقتضب، في حين أن شاعريته تستوجب العناية به من مؤرخي عصره.

ومن مؤلفاته لم تشر المصادر إلى مؤلفات للشيخ صالح بن العرندس سوى كتاب واحد هو كشف اللآلئ، وأحسبه من المخطوطات التي كانت في مكتبات الحلة، فقد ذكره السيد الفاضل محمد رضا ابن السيد أبي القاسم في كتابه الصوارم الحاسمة، وروى عن الكتاب المذكور لابن العرندس خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال في يوم جيء به إلى البيعة في المسجد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وعن شعره وشاعريته، كان الشيخ صالح بن العرندس من الشعراء المكثرين الذين أبدعوا وأجادوا في مدح آل النبي عليهم السلام ورثائهم، واقتصروا في شعرهم على ذلك فحسب، وهو في جميع قصائده يحذو حذو الشيخ الشفهيني في التهافت على تجنيس الألفاظ والتهالك على المحسنات البديعية مع دقة في المعاني ورقة في الأسلوب. وقال الأميني في الغدير: كان ابن العرندس يحاول في شعره كثيرا الجناس على نمط الشيخ علاء الدين الشفهيني، وتعلوه القوة والمتانة، ويعرب عن تضلعه من العربية واللغة، ولولا تهالكه على ما تجده في شعره من الجناس الكثير لكان ما ينظمه أبلغ وأبرع مما هو الآن. وقال الشيخ السماوي: لم أعثر له إلا على مدائح ومراثي للأئمة الأطهار عليهم السلام، وله قصيدة رائية يقال إنها لم تقرأ في مجلس إلا وحضره الغائب عجل الله فرجه الشريف. وعن وفاته ومرقده: توفي الشيخ صالح بن عبد الوهاب بن العرندس في الحلة الفيحاء، وحددت سنة وفاته بأكثر من تاريخ، فالأول يقول توفي في حدود 900 للهجرة كما في البابليات وتاريخ الحلة، والتاريخ الثاني كما جاء في الطليعة والغدير وأعيان الشيعة هو سنة 48 للهجرة المباركة، وهو أقرب إلى ما أورده الشيخ حرز الدين حين قال عنه: المتوفي في الحلة في منتصف القرن التاسع الهجري. وقد تفرد صاحب الحصون المنيعة في تحديد سنة وفاته ومكان دفنه، فقال: توفي حدود سنة 980 للهجرة تقريبا في الحلة الفيحاء، ودفن فيها، وقبره في محلة الطاق معروف

0: وفي هامش المراقد ما نصه في محلة جبران بشارع المفتي يحده من الغرب جريبة غير نافذة، وقبره في غرفة صغيرة عليها قبة بيضاء ارتفاعها عن سطح الغرفة حدود 3 أمتار، وقد كتب على واجهة القبر من الشارع بحروف من الجص ناتئة كبيرة هذا نصها: هذا قبر الشيخ صالح بن عبد الوهاب المعروف بابن العرندس من بكر بني كلاب، وكان عالما متضلعا في علمي الفقه والأصول، وقد ولد في نهاية القرن الثامن وتوفي في منتصف القرن التاسع سنة 840 للهجرة. وقال الشيخ اليعقوبي: وقبره مشيد عليه قبة بيضاء في محلة جبران في شارع يعرف بشارع المفتي إلى جنب دار الأديب الشيخ محمد الملا. ويقول الدكتور سعد الحداد: هو اليوم كما وصف في عقد المفتي، وقد عمره قبل أعوام مجموعة من الحليين الأخيار، وطليت قبته باللون الأخضر، وإلى جانبه مسجد يتوسطهما دار للسكن.
1: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.
2: المستقبل FM 91.7.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: آخر يوم من حياته صلى الله عليه وسلم.
1: أيها السيدات والسادة، طابت أوقاتكم بكل خير. بينما كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس صلاة الفجر، كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، ثم تبسم، فظن أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، فتراجع إلى الصف، وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، ثم لم يأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة أخرى. ولما ارتفع الضحى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة فاقتربت منه فأسر لها حديثا فبكت، ثم ناداها فأسر لها حديثا آخر فضحكت. فلما قبض صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرها بأنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه، فبكت، ثم أخبرها بأنها ستكون أول أهله لحوقا به فضحكت.
0: رأت فاطمة رضي الله عنها ما ألم برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد الذي يتغشاه، فقالت: وكرباه. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ودعا الحسن والحسين فقبلهما وأوصى بهما خيرا، ودعا أزواجه فوعظهن وذكرهن، وطفق الوجع يشتد ويزيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر وبيده السواك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسند إلى عائشة رضي الله عنها، فجعل ينظر إليه، وعرفت عائشة رضي الله عنها أنه يحب السواك، فقالت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك من عائشة رضي الله عنها بعدما لينت، فاستن به كأحسن ما يستن بسواك قط، وكان بين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ولما فرغ من السواك رفع يده الشريفة وشخص بصره نحو السقف وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى.

0: تفاقم الأحزان على الصحابة.
1: كان موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا مؤلما، أذهل العقول وأفزع القلوب وروع الأنفس، واحتار الناس بعد أن كان صلى الله عليه وسلم ملء القلوب والنفوس والأبصار والأسماع وملء الدنيا بأسرها. فلما مات صلى الله عليه وسلم كان الفراغ الذي تركه شيئا لا يتصوره عقل ولا يحده إدراك، وكان وقعه على الناس أشد من أن يحتمل. فقد قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، وإن رسول الله والله ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فقد غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات، والله ليرجعن رسول الله كما رجع موسى، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه مات.
0: ولما بلغ الخبر أبا بكر أقبل حتى نزل على باب المسجد، وعمر يكلم الناس وينذر ويتوعد، فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجم في ناحية البيت عليه برد يماني، فأقبل حتى كشف عن وجهه ثم أقبل عليه فقبله ثم قال: بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها، ثم لم تصبك بعدها موتة أبدا. ثم رد البرد على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج وعمر يكلم الناس، فقال أبو بكر: على رسلك يا عمر، أنصت. فأبى إلا أن يتكلم، فلما رآه لا ينصت أقبل على الناس، فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، صدق الله العظيم. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها حتى دهشت وتحيرت ووقعت على الأرض ما تحملني رجلاي، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
1: في غمرة الأسى والحزن اجتمع الأنصار والمهاجرون في سقيفة بني ساعدة، واجتمع أمر المسلمين على أبي بكر الصديق، فقام المهاجرون فبايعوه، ثم قام الأنصار فبايعوه، وهكذا جمع الله الأمة على أفضلهم. فلما كان اليوم التالي ذهب أبو بكر الصديق إلى المسجد النبوي ليبايع الناس المبايعة العامة، فقام الناس كلهم فبايعوه، ثم خطب أبو بكر الصديق خطبة الخلافة فقال: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرد عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم البلاء: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم.

0: تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزيزي المستمع، بعد هذه البيعة العامة انصرف المسلمون إلى تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغسيله وتكفينه ودفنه، وقد حضر غسله من آل البيت العباس وعلي والفضل وقثم ابن العباس وأسامة ابن زيد وصالح مولى الرسول وأوس ابن خولي الأنصاري. ولم يرى علي من النبي صلى الله عليه وسلم ما يرى من الميت، فصار يقول: بأبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا. وكان يغسل بالماء والسدر، والسدر نبات طيب الرائحة، فلما فرغوا من تغسيله دون أن يجردوه من ثيابه صلى الله عليه وسلم كفنوه في 3 أثواب بيض يمانية من القطن. وبعد أن كفنوه وضعوه على سريره في الحجرة، ودخل الناس عليه جماعات يصلون عليه فرادى لا يجتمعون على إمام، فلما فرغ الرجال صلى النساء ثم الصبيان. وبعد أن فرغوا من الصلاة قرروا أن يدفن صلى الله عليه وسلم في حجرة السيدة عائشة حيث مات، فقد قال أبو بكر الصديق إنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما قبض نبي إلا ودفن حيث قبض.
1: وهكذا أهال الصحابة التراب على القبر الشريف، ثم رشوا عليه الماء، والأسى والحزن والدموع تملأ على المسلمين أوقاتهم في ذلك المصاب الأليم، وتفطرت القلوب على الحبيب المغيب في اللحد. فالسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا عن أمة الإسلام أجمعين. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.
2: صعب

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم.

0: الإنسان هذا الحادث المسبوق بالعدم، المخلوق ضمن إمكانات محددة في الزمان والمكان والتفكير، ومحدودية كل شيء يدور في فلكه.
1: لقد تحمل مسؤولية ضخمة لوجود جوهر العقل الذي أنعم الله تعالى به عليه،
0: إذ قال سبحانه وتعالى للعقل الذي خلقه في الإنسان: أقبل فأقبل، وقال له: أدبر فأدبر. فقال سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي، بك أثيب وبك أعاقب.
1: هذا العقل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في الإنسان وجعله خليفته في أرضه، حمله تبعات ومسؤوليات ثقيلة لأنه سيد المخلوقات، فقبلها وتحملها راضيا بعد أن تحمل أمانة السماوات والأرض والجبال.

0: اللهم اجعل سعيي في شهرك الكريم مشكورا، وذنبي فيه مغفورا، وعملي فيه مقبولا، وعيبي فيه مستورا، يا كريم يا الله.
1: اللهم وقر حظي فيه من النوافل، وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل، يا من لا يشغله إلحاح الملحين.
0: اللهم غشني في شهرك الكريم بالرحمة، وارزقني فيه التوفيق، وطهر قلبي، يا رحيم يا الله.
1: اللهم اجعل صيامي في شهرك المبارك بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

إلهي، صلي على سيدنا محمد عدد حلمك وعدد علمك، وصلي على محمد عدد كلماتك وعدد نعمتك، وصلي على سيدنا محمد ملء سماواتك وملء أرضك وملء عرشك وزينة عرشك، وصلي على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب، وصلي على سيدنا محمد عدد ما أنت خالق فيهن إلى يوم القيامة، في كل يوم 1000 مرة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. يا كريم يا رحيم يا الله.

0: لقد أراد الله سبحانه وتعالى من المسلمين أن يكونوا أصحاء عقلياً وجسدياً يضاهي بهم الأمم، وما شهر رمضان الكريم إلا مداوات لعقل الإنسان وترويح لجسده.
1: فصيام 30 يوماً في السنة يعني إعطاء الجسم راحة نسبية من عناء الأكل والشرب اليومي،
0: فإن الصيام بمثابة التنظيف للجسم.
1: فصيام 30 يوماً في السنة يعني إعطاء الجسم راحة نسبية من عناء الأكل والشرب اليومي،
0: فإن الصيام هو بمثابة التنظيف للجسم. وقد أثبت الطب الحديث أن الصوم مفيد للإنسان بل ضروري.
1: ونقول للصائمين الكرام: صيام مقبول إن شاء الله تعالى.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. صدق رسول الله.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. صدق رسول الله.

عن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

نرحب بكم أعزائنا المستمعين، ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نستحضر من خلالها عددا من الصور التراثية مما حفل به إرثنا الإنساني الأصيل، الكلك في مذكرات الرحالة الأجانب.

مستمعين الأعزاء، لقد واكبت مهنة الملاحة النهرية الإنسان العراقي منذ أن استوطن ضفاف دجلة والفرات وركب فوقهما وانحدر في تيارهما إلى حيث يريد. لا يكلفه ذلك إلا رصف قليل من جذوع الأشجار وربطهما ببعضهما ليركب عليها ومعه ما يحتاجه. لم تكلف هذه العملية إلا بعض الجهد عندما كان يستعمل ما يشبه المجداف للاقتراب أو الابتعاد من الشواطئ أو المخاطر التي تعترضه. الإنسان القديم بعمله هذا يكون قد استعمل وابتكر أول وأبسط كلك، ثم عمل جاهدا بمرور الزمن وتراكم الخبرة على تطوير وتحسين ذلك الكلك بما يلائم سلامة الراكب والحمولة. فكان الكلك الذي تم استعماله للتنقل في نهر دجلة ما بين الموصل وبغداد، والذي قاده رجال أشداء من ذوي الخبرة والدراية في الملاحة النهرية التي تعتبر أعقد وأصعب من الملاحة النهرية، وذلك لضيق حوض النهر وكثرة جزره والتواءاته وضحالة الكثير من أجزائه.

أعزائي المستمعين، الكلك كلمة تركية تقابلها بالعربية العراقية العامية العبرة، وبالفصحى الطوف. الشيء المؤكد هو أن صناعة الكلك واستخدامه في النقل النهري كانا معروفين لدى العراقيين منذ عهد البابليين والآشوريين، فلقد وصل إلينا من تلك العهود لوحات جدارية تمثل جنوداً آشوريين وبابليين يمتطون ظهور القرب أو الزوارق على شكل الأقفاص المدورة أو الطوف البدائي. وذكر المؤرخ اليوناني زينغنون الذي قاد 10,000 مقاتل يوناني إلى العراق وإيران في كتابه المعنون أنابيس أي الصعود، قال إن جنوده عبروا نهر الفرات فوق أرماث أي طوافات، ذلك أنهم كانوا يملؤون جلود الحيوانات التي كانوا يذبحونها، يملؤونها بالعشب اليابس ثم يخيطونها بشكل محكم كي لا يتسرب الماء إليها. وقال زيفون في كتابه آنف الذكر إن جنرالات جيش الإسكندر المقدوني وزعماءه أصبحوا في حيرة من أمرهم حين وصلوا إلى شواطئ الفرات، لم يستطيعوا عبوره آنذاك. وإذ ذاك تقدم شخص يدعى روديان وخاطبهم قائلا: أيها السادة، إنني سأقوم بنقل 4,000 رجل مسلح في وقت ما إذا ما زودتموني بما أريد وأعطيتموني مقدارا محددا من الذهب مقابل أتعابي. وحين سألوه ماذا يريد أجاب: أريد منكم 2,000 كيس من الجلد، وأنا أرى هنا عددا كبيرا من الأغنام والماعز والأبقار والحمير، فإذا سلخت جلود هذه الحيوانات ونفخناها استطعنا بواسطتها أن نعبر هذا النهر في يسر. ويؤكد المؤرخ والعالم البريطاني سيبلمان الذي عاش بين عامي 1556 و1641 أن الإسكندر الكبير استعمل هذه الأرماث أيضاً في رحلة عودته من فتوحاته في الشرق.

مستمعينا الكرام، لقد ذكر كثير من الرحالة الأجانب الكلك العراقي والقربة المنفوخة بالهواء في مذكراتهم وكتاباتهم. يذكر المستشرق الألماني نيبور المولود في عام 1733 والذي زار العراق في عام 1766 أن السفر من الموصل إلى بغداد في نهر دجلة كان سهلا جدا. الواسطة الوحيدة للسفر هي الكلك، إذ لم توجد واسطة غيره. أما عن حجم الكلك وعن سعته وطريقة بنائه، فيذكر الرحالة الفرنسي تيفنو المولود في باريس عام 1633 والذي زار العراق أيضا، قال تيفنون: أما طريقة إعداده، أي إعداد الكلك، فهي أنهم يشدون بضعة قرب إلى بعضها بواسطة الحبال على شكل أقرب إلى مربع، أما الطول فأكثر بقليل من العرض. وكان الكلك الذي رأيناه مكونا من 20 قربة طولا و13 قربة عرضا، وكانت تثبت فوق القرب المتراصة جذوع من الأخشاب الطويلة التي كانت تتشابك طولا وعرضا، يضعون عليها 4 مقاعد أو حزما من الأغصان بعلو نصف قدم، تكون المسافة بين الواحدة والأخرى حوالي 2.5 قدم، ثم يصفون أوتادا أخرى فوق المقاعد ويضعون فوقها أصناف البضائع، ثم يركب المسافرون، ويحاول كل مسافر أن يدبر أمره كما يراه مناسبا فوق أمتعته. يشير هذا المؤرخ أيضا إلى أنه لا يوجد في الكلك دفة قيادة ولا شراع، ولهذا السبب فإنه يسير في الاتجاهات، إنما هو عادة يسير عرضا بعكس زوارقنا التي تجري طولا. ويضيف إلى قوله: يتكون طاقم الكلك من 3 عاملين، يقوم 2 منهم بتسيير الكلك، فيقف كل واحد منهما إلى إحدى جهات الكلك ويدفعه بمجذافه الضخم، أما الكلاك الثالث فيواجه رش القرب بالماء. ويذكر الميجرسون أن الكلك بحكم شكله وبنائه غير قابل للدفع، وأن السبب في وجود المجاذيب فيه هو لإدارته ذات اليمين وذات الشمال، ولكي يضمن أيضا سيره في المجرى الصحيح ولاستنقاذه من خطر الصخور التي تبرز أحيانا في مجرى النهر.

يذكر هؤلاء المؤرخون أيضا أن هناك غرفة صغيرة كانت تبنى على ظهر الكلك وتسمى العرشة، حيث كان يحل فيها المسافرون اتقاء للحر الشديد أو المطر. المؤرخ الإنجليزي بادجر يقول إن كثيرا من هذه الأكلاك الصغيرة كانت تحتوي على حجرة من لباد منصوبة على أرضية الزورة خصيصا للمسافرين، وبفضلها استطعنا أن نبلغ بغداد. السير واليس يشير في كتابه رحلات إلى العراق إلى أنه إذا أريد نقل المسافرين على الرمث صفت على هيكلة ألواح من الخشب وفرش عليها عدد من البسط والفرش لتستوي على أساس متين وتتخذ بالات البضائع المكدسة دريئة من الريح، وكانت هذه تلقي على المسافرين ظلا ممدودا. يضيف أيضا أما في الشتاء فكان يوضع على الرمث ما يشبه سقيفة من خشب ينام فيها المسافرون ويعدون فيها الطعام، ولو أزدل عليها ستار من بساط لأصبحت ملجأ لا بأس به. أما حول مدة السفر التي كانت تستغرقها الرحلة الواحدة بين الموصل وبغداد فيتباين بها الرحالون، فمثلا بادجر يقدرها بثلاثة أيام وليلتين، وأوليفي يقول إنها أربع أو خمسة أيام تكفي للذهاب من الموصل إلى بغداد. أما بادج فيقول تستغرق رحلة الرمث إلى بغداد أيام الفيضان ثلاثة أو أربعة أيام، وبضمن ذلك ساعات التوقف، وفي أيام الصيهود وهو الحر الشديد فتستغرق الرحلة هذه ما بين 8 إلى 12 يوماً.

أعزائي المستمعين، لكل شيء مخاطر، وحول مخاطر السفر بواسطة الأكلاك، فمن المؤكد أن السفر برا أو عن طريق النهر كانت محفوفة بالمخاطر، حيث كان الأمن مضطربا أيام الحكم العثماني للعراق. ويتحدث هؤلاء الرحالون عن مخاطر الطريق الطبيعية والبشرية. بهذا الصدد يقول أوليفي الفرنسي: إن المعلومات التي توفرت لدينا عن شكل السفن التي كانوا يستعملونها وعن كيفية السفر نهرا، فإنها لم تكن قطعا مطمئنة لنا. تحدث أحيانا حوادث لأنهم لا يمكنهم توجيه السفينة، فقد يحدث أن تنكسر إلى نصفين بمصادمة الصخور التي يمنع رؤيتها الماء الكدر، أو أن هذه الأرماد كانت تصطدم بجذوع الأشجار التي كانت تقتلعها أمواج النهر عند فيضانه. لكن الخطر الأعظم كان يأتي من أعراب الجزيرة الذين كانوا يترقبون جنوح السفينة إلى الرمال فيها، ثم ينهبون محتوياتها ويأخذون ركابها أسرى لديهم. ثم يتحدث الرحالون عند النهاية المحتومة للكلك، فيقول أوليفي: تفك الأكلاك في بغداد وتباع الظروف، أي القرب التي سرعان ما يستخدمها أهالي بغداد في نقل الماء من دجلة إلى بيوتهم، أو أنهم يعبئون فيها التمر فتكون واسطة جيدة لحفظه، لأن الحشرات القارضة لا يمكنها وضع بيضها فيها. أما نيبور فيقول: لا تستطيع الأكلاك الرجوع من بغداد إلى الموصل، لأنها لا تستطيع مقاومة تيار النهر، لذلك فإن الكلاكة يحملون المجاذيف والقرب على الحمير ويعيدونها إلى الموصل، أما البقية التي ليس لها أهمية للنقل فإنهم يبيعونها في بغداد، فيبيعون الخشب ويبيعون القرب وكل محتويات الكلك. مدام ديو لافوا تؤكد هذه الحقيقة أيضا بقولها: ما أن يصل هؤلاء بكلكهم إلى بغداد حتى يبيعوا تلك الأخشاب ولا يبقون شيئا سوى القرب، فإنهم يفرغونها من الهواء ويحملونها معهم على دواب يستأجرونها إلى بلدهم ليعيدوا الكرة منها إلى بغداد.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 اف

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

واعي بقلب الشوق وتزيد وحبيتك ما بعرف وين بأيانا بعب أيانا.

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 07741-00006.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM،
4: حتى يحلى صباحك. اسمع المستقبل FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 07741-00006.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام
4: من الأولى في بابل 91.7. صباحكم خير.

حبي واجمل امنياتي الى من كانت الاولى في حياتي. سلام حبي واجمل.

0: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا. معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل
1: على هواكم.

وأكيد إحنا ما نبتعد عنكم، ويومي الصباح بثمانية ونص نطلع عليكم ببرنامج على هواكم، ونقولكم صباح الخير، صباح المحبة، التفاؤل، الإيجابية، صباح التوكل على رب العالمين. ولكل من يذهب إلى عمله ويروح يفتح محله، يصعد سيارته حتى يتوكل على رب العالمين ويشوف رزقه، نقول له إن شاء الله يا ربي يوم حلو، إن شاء الله يوم مليان خير وبركة عليكم، ويرزقكم من أوسع أبوابه. وياكم احنا بإذاعة جامعة المستقبل راح نروح ساعة ونص كاملة رحلة جميلة من الإيجابية والتفاؤل والمعلومات المتنوعة، واهم شيء نناقش موضوع يمسكم ويمسنا ويمس المجتمع بما فيه خير وصلاح، ونقدم معلومة جميلة اكيد وياكم، ونقولكم صباح الخير.

صباحكم مليان راحة وهدوء وطاقة حلوة ولحظات جميلة عليكم مستمعينا الأحبة، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل. نتمنى لكم يوم حلو جميل مليان طاقة إيجابية وأشياء حلوة، ونلتقي ياكم من جديد ببرنامج على هواكم وببداية هذا اليوم الجديد اللي يحمل حكاية الخاصة وتفاصيل الخاصة لكل واحد بينا. نتمنى يكون يومكم خفيف على القلب، مليان راحة واستقرار وترتيب، أولوياتكم أهم شيء لهذا اليوم، ومن بعدها التوكل على رب العالمين. ونبلش يومنا وياكم من إعداد هذا البرنامج وتقديمه راح نكون وياكم أنا مريم الزبيتي وزميلتي الجميلة أسراء الخفاجي، ورح يرافقنا مخرجنا وزميلنا العزيز بالمهنة وخلف وخلف المايسترو مخرجنا قيصر الجراح، طبعا مخرجنا بطاقة حلوة اليوم من الصبح ويشاق ويانا ونصبح عليكم احنا الثلاثي المرح كل أربعة.

0: وأكيد عاجبنا نكون وياكم ساعة ونص أكيد. والبرنامج الجميل وبرفقة الجميلة إسراء الخفاجي حبيب. راح نرافقكم مستمعينا بجولات مختلفة وفقرات متنوعة، نتمنى تكونون يا ربي راضين عن كل الفقرات اللي نطرحها، لأن بها كل فقرة إحنا تغيير جو وفائدة أكيد، ونتعلم أكيد من كل فقرة نطرحها عليكم بالبرنامج.
1: حسنا لسه ساكتة،
0: الله يستر.
1: يعني قلتي لي شنو المشاهدات؟
0: سألتين. نعم أكو شيء شاهدتين من الصبح
1: بس أيوة. أجاوب
0: أكيد مستمعين حابين يسمعوك.
1: أنا شاهدت،
0: الله يستر،
1: شاهد ما شاف حاجة، شاهدت يعني وطيتوني أمل حتى شنو أكمل الحلقة بيمن فعل خير. ليش مخرجنا ليش يعني خربطت المقدمة وتتأشر؟
0: هو لازم لازم لا هو يا ريت بس إشارة
1: شتتت شوف
0: اي يعني انا بحي ثاني ظليت ما اعرف اضحك اجاوب عليه على الهواء مباشره.
1: يعني شوف المقدم لازم رجاء يركز، سياده المخرج ليش
0: احنا لا راح نخلي هنا يعني برد عازله بيناتنا كلها على السحب من ما يعجبنا الموضوع ماكو على احساس نمشي.
1: يعني هاني شاهدت المشاكسه من المخرج
0: وخلف نعم. خلف ما يقصر مخرجنا
1: يقطع علي
0: وعلى هذه المشاكسة مخرجنا أني أطلب أغنية، صار لي هواي ما طالب أغنية بعد الفاصل
1: يعني أشوف دللت تيتي هاي المن المريم ترى غار
0: هاي دي عوضني
1: ما رح أسكت

0: طبعا اكيد احبتي المستمعين بعد ما لطفنا الجو بالاستوديو اكيد راح نسولف وياكم باشياء مهمه ومشاهدات اكيد شاهدنا اشياء جميله على الطريق كالعاده. حاولوا انه تنظرون بزاويه رائعه حتى يكون يومكم رائع. انت شلون ما تشوف الحياه راح تكون لك مثل ما هي اذا باعوا بايجابيه. اليوم يا مريم يعني بالطريق وأني أشوف يعني توقفنا شوية كزحامات أو مو زحامات قوية بالترافيك لايت فعدت أماكن شفت إيش قد حلو من الصبح يعني هاي يرشون الباب مع المحل
1: نعم أكو طبعاً ريحة التراب وتنمزج تصير كلش حلوة يعني تشتميها من الصبح
0: شي جميل
1: ذكرت أنه يعني طفولتنا ترجعت الأيام الطفولة
0: وإضافة أكو شيء مهم مريم أنه نشوف كثير من المحلات وأوجه لهم تحياتي يحافظون جداً على نظافة المكان
1: نعم داير مداير مكان
0: أشوفها يحافظ على رفع نفايات اللي قرب محله يكنسة يرش المي هذا شيء نعم. كلش حلو أنت هاي مساحتك الخاصة لا بأس أنه أنت تحافظ عليها وإضافة إلى أن تنطي جمالية للمدينة يعني كل واحد لو يحافظ على البقعة الخاصة به
1: نعم
0: بالتالي الشارع كله تقريبا راح يكون نظيف
1: بنفايات.
0: إضافة أنه أوجه تحياتي جدا لأصحاب المحلات اللي يرشون مي للنباتات اللي زرعتها البلدية تدرين بعض الأماكن تم زراعة أشجار فجميل جدا انه
1: يحتاج لها عناية باستمرار
0: يعني احنا صراحة نكون صريحين اليوم كون انه البلدية تجي دائما ترشن الجو حار بسرعة دا يصير جفاف اذا اصحاب المحلات نكرر ونأكد على شكرنا لكم لاهتمامكم واللي ما منتبه على هذا الشيء يا ريت ينتبه اكثر لا بس انه انت تاخذ شويه مي وتروح تسقي الزرعه اللي موجوده ممكن تقول هذا مو شغله شغل البلدي اوكي بس هاي مدينتك هذا شارعك من تعلى هاي النباتات تخفف عليكم الحراره تنطي جماليه اهتموا بنظافه محل المساحه اللي قرب المحل اهتموا برفع النفايات خاصه المحلات اللي تبيع سوبر ماركتات وهاي بتدي أكو أطفال تطلع
1: نعم
0: شوية
1: ممكن تصير من نفايات أيضا يا أسراء فعلا هذه مشاهدة مشتركة ما بيني وبينك ذكرتيني أنه أنا اليوم الصبح فعلا شاهدت عفوا هذه الحالة يعني أبو محل فما اكتفى أنه ممكن ينظف المنطقة اللي داير مدار المحل تخيلي لقيت أنه عابر حتى على الفرع اللي بصفة أنا يعني ما عرفت يا محل بالضبط يعني. فأثناء المشي يعني عن ما أوصل شفتها دخل للمحل فعرفت أنه هو صاحب هذا المحل ومن الصبح دي يحاول ينظف الهالة اللي داير مدار المحل يعني ما اكتفى فقط أمام باب محله
0: حقيقة الإنسان النظيف هو نظيف وين ما يكون
1: يعني هو ممكن يقول أنا شو العلاقة بالشارع خاصة أنه ممكن هو مكان لمرور السيارات لأن فرع يعني رئيسية لكن هو اهتم بنظافة هذا المكان ويعتبره جزء من نظافة شخصية وأيضا تابع واجهة
0: أهل البيوت
1: نعم.
0: أكو بعض البيوت للأسف يعني خلينا نتحدث بصراحة لأن احنا هدفنا أن نفيد الآخرين
1: أيضا
0: أكو بعض المناطق أكو قطعة متروكة تصير مثلا ما مبنية
1: نعم
0: للأسف تصير مكب نفايات وشوف بعض البيوت ترمي بها النفايات بدون ما تحرص على نظافة المكان. إذن أحبتي المستمعين النظافة الإسلام أكد عليها بالنظافة شيء مهم جدا لسلامتكم لسلامتنا سلامة الجميع ومنظر مدينة حضارية وجميلة وياكم احنا على هواكم على الموجة 91.7 FM وقويانا

0: لا اليوم أنا صرح كل شوية المخرج.
1: قبل شوية دافعتي لي.
0: لا هسا حصل صلح. أنا حقيقة أشكرك قيصر على هاي الأغنية الجميلة اللي رجعتنا لأيام المدرسة. نزلت يعني كنت أنا بعدني طالبة بالمتوسطة. ففترة جميلة هاي الأيام مال الدراسة.
1: وأيضا ليس أنا ردت أطلب أغنية وأطلبها على الهواء.
0: لا مريم صراحة نسي إحنا ما حايرين بالأغنية طلبتها، حايرين بهاي الأغنية الحلوة.
1: أما هو الأغنية
0: اللي رجعتنا للذكريات جميلة. أمان استمتعوا بحياتكم، استمتعوا بكل فترة. طبعا هاي فترة الدراسة بالثانوية متوسطة والإعدادية من أجمل فترات الحياة عند الإنسان. إذا استمتعوا شقد ما تقدرون بحياتكم، ابتسموا من أعماق قلبكم. كنا عندنا مشاكل، كنا عندنا ضغوط ما تتخيلوها، ولكن خلينا نخفف على أرواحنا قبل ما نخفف على غيرنا، إنه نبتسم ونحاول نبحث عن أشياء جميلة. ممكن أغنية تذكرنا بموقف حلو، ممكن شخص، ممكن رسالة، ممكن ابتسامة. إذا خلونا نحب الحياة.
1: نعم فعلا مثل ما ذكرتي، أغنية تذكرنا بهذه الأيام الحلوة، لأن ممكن بوقتها عشنا هذا الشعور والأيام الحلوة.
0: جميلة الحياة بابتسامة وأمل وتفاؤل.
1: نكمل بطلب أغنيتي ما ننسى.
0: لا نخليها بعد الطلب أغنية
1: ونستعرض البرامج.

0: نصبح عليكم
1: ونبتسم أكيد.
0: مريم قلتي أريد أغنية نخليها بعدين، خلينا نقرأ السعرات.
1: شو العداوة هذه؟ هو مخرجنا قالت الدليلين ومن عيوني
0: هو دليلين باكر. يلا باكر.
1: لا ما قالوا باكر،
0: نهديك يا رابط على التليفون. والله هي بعيونها ماكو لا سماعة ولا حاسبة. زين يلا مريم
1: أريد أغنية على رمش عيونها.
0: إيش فيها رمش؟
1: أحب ما أعرف جت ببالي من
0: حقيقية أو اصطناعية.
1: لا حقيقية، احنا كلنا مع الحقيقي.
0: إذن هاي الأغنية بس نطلعها إن شاء الله بعد البرنامج.
1: نعم، وبعد ما نقرأ تعليقات.
0: أي
1: ها قبل تعليقات شوف اللي داريني.
0: هيك رجعنا عداوة.

0: ودللنا تشنزنا دللناها تشنزنا
1: اي بنيتنا بعد
0: بدون قلب الشر.
1: واغنيه جميله اكيد وذوق جميل وابداع المخرج والروح الخفاجه فديتهم منورين غيت احمد الخفاجه كنا نشاط وحيويه
0: نعم.
1: مو بدينا نخبل احنا خفاجه
0: كل تواضع
1: بكل تواضع. صباح الخير والعافيه هيا رساله غيت احمد الخفاجي. اما علي البابلي يقول صباح الخير وياها ورتيل احمد الكعبي يقول يسعد صباحكم يا ورود المستقبل من اخوكم احمد ابو علي وتحياتنا لك على كميه الورود اللي دزلنا اياها حقيقه حتى لو اشوف ورد يعني سمايلاتهم افراح
0: حتى نذكره يعني مو عبالكم احنا ما نذكر هذا التعليق فقط الكلامي لا احنا نذكر كل التعليقات والمشاركات.
1: زين حيدر الزاملي شي يقول يا مريم؟
0: حيدر الزاملي يقول أسعد الله صباحكم بكل خير وصحة وعافية يسعد صباحك يا حيدر وأمل بالله نعم أيضا تشاهد البث تحياتنا إليك يا هيومة أيضا هيام تشاهد البث
1: تحياتنا
0: والخفاجة يمك بعد
1: زينة الخفاجي تحياتنا إليك بتعمي الجميلة وتقول صباح العسل لعيونكم وتحياتي للجميع موفقين يا رب ويرجع أحمد الكعبي ورد على فواكه على شاي مسوينا كوكتيل
0: حلو ويا باقة ورد
1: دلال يعني.
0: وزينة الخفاجي ترجع تقول أيضا الجميلات الحلوات ست إسراء وست مريم تقول منورات وأكيد النور نورك يا زينة.
1: أما عبد الحي الشبكي دازلنا كثير من الورود
0: شكرا
1: الجميلة.
0: لك يا عبد الحي
1: إن أملي بالله ورا ما شاهدت وهي رتبت المزاج دخلت لنا بتعليق تقول صباح الورد يا ورود ست إسراء الورد وست مريم الغالية
0: في دول قلبك يا هي
1: شوف أحمد الكعبي
0: دازلنا استكان الكوب الشاي
1: قوري مال شاي
0: قوري.
1: هو عبالة منار مدمنة مال شاي
0: لا احنا هنا ندور ريوق شيء ثقيل ما يكتفي فقط بالشاي
1: قوري هو كم قوري دازلنا شكرا احمد وطيب عدي تقول صباح الورد ست اسراء الجميله صباح العسل والتفاؤل ست مريومه واجمل صباح على مخرجنا استاذ قيصر من شيرين عسل تحياتنا
0: فصباحك يا طيبه شكرا إليك. وغيث أحمد الخفاجي يعلق أيضا صباح الخير والعافية عليكم دكتورة إسراء بنت عمي الوردة وعلى ست مريم الغالية وعلى السيد المخرج المبدع والكثير من الورود يسعد صباحك يا غيث.
1: مريم أملي بالله كانت أيضا معلقة قبل غيث وتقول صباح المحبة والسعادة والتفاؤل عليكم يا جميلات.
0: أكيد تعليقاتكم مستمرة مستمعينا خلال بثنا المباشر برنامج على هواكم لكن نروح إلى فقرة جديدة وأخرى ونرجع نكمل تعليقات وياكم وحاليا ننتقل إلى استعراض برامجنا لهذا اليوم يوم الأربعاء.

0: وباستعراض برامجنا، أول برنامج
1: نعم أكيد برنامج على هواكم ساعة 8:30 للساعة 10، ساعة ونص وياكم أنا مريم الزبيدي وزميلتي الجميلة أسراء الخفاجي، وأكيد يرافقنا مخرجنا قيصر الجراح.
0: بس كده
1: كده
0: حاف
1: يعني شو أقول،
0: منوريكم يوم الأربعاء أجمل أصوات
1: عدريناني كلش متواضعة
0: الإيجابية يعني غير إسراء ومريم.
1: لا هاي احنا نتركها مستمعين يعلقون،
0: لا هم يقولوها بس احنا هم نقول لهم وياكم اجمل اصوات وابداع يوم الاربعاء، اكيد ننوركم. شو شان حلوه هاي،
1: كل تواضع
0: بكل تواضع وياكم إسراء يعني لازم تتفرحون اليوم، احنا طالين عليكم باصواتنا الجميله، واكيد كل الاسبوع زميلاتنا مبدعات وياكم كل اربعاء مساء الخفاجي ومريم الزبيدي ومخرج شو اسمه المخرج
1: قيصر الجراح اكيد خرجنا الغالي
0: شوفوا النظره
1: من بعد برنامج على هواكم يرافقكم برنامج طريق السلامه مع عميد زاهر.
0: وين طريق السلامه؟
1: لا بعدني باقي
0: طالع. اكيد طريق السلامه اذاعه جماعه المستقبل تهتم بسلامتكم ومخصصه برنامج اللي هو طريق السلامه اللي يقدمه العميد زاهر، كل ما يخص الامور المروريه والطريق وهذه التفاصيل تلقوها بهذا البرنامج. ومطربنا من اليوم،
1: مطرب اليوم ساعة 3 الظهر مستمعينا راح تسمعون ساعة كاملة للفنان أحمد المصلاوي، اللي يحب أغاني الفنان أحمد المصلاوي يسمعها ويانا عبر الموجة 91.7 FM ويعلي الصوت ويستمتع بساعة كاملة من أغاني،
0: خاصة اللي طالع طريق طويل يعني من لا تحتاج تصرف شحن موبايلك ولا بس
1: احنا نقول لك طريق السلامة ويشغل لك أغاني.
0: أما بالخمسة يا مريم ويا الزميل حسين العسكري للستة،
1: نعم وختامها مع برامجنا ليوم الأربعاء. هذا اليوم برنامج تحدي ثواني ساعة 9 مساء مع الزميلة أزل الخفاجي،
0: وأكيد خلال اليوم كله أكو فواصل وبرامج تسجيلية وبث مستمر على مدار 24 ساعة.

0: أغنية طلعتها أني أحبها من فضل شاكر إلى محمد فؤاد، ربي يحفظك أستاذ قيصر من شيرين عسل. والله حقيقة يا شيرين هو إبداع مستمر، لكن اليوم يعني كأنه دا يقرأ كل اللي ببالنا.
1: وأكيد أهم شيء يعجب أذواقكم واللي تسمعوه يكون حلو على مسمعكم.
0: حقيقة اليوم الأغنية أخذتنا لعالم آخر. أحمد الكعبي مستمر بإرسال الورود الجميلة جدا، شكرا لك يا أحمد وكاتب هذه الورود، وأنتم المستمعين عطرة حياتيكم يا عطر الورود.
1: شكرا لك يا أحمد. وطيبة علي ترجع تعلق وتقول ست إسراء راح أطلب أغنية شيرين كل ملكك، أكيد تطلع من المخرج المبدع أستاذ قيصر من شيرين عسل.
0: أي والله يا قيصر، لأن أنا أريد أشكي
1: يا
0: لك،
1: طيبة
0: أريد أشكي لك. طبعا أني وشيرين عسل كل ما نطلب أغنية شيرين يعني نعشقها، المبدع المتألق مصطفى القزويني ما يطلعها، رجلك
1: طبعا
0: ما يطلعها.
1: سمعنا أغنية لفضل شاكر يا غايب، طبعا يطلع لنا إياها بميكس وريمكس ثاني، أكيد راح تعجب المستمعين، نسمعها وياكم ونكمل التعليقات.
0: وشيرين عسل مو تنسى يا قيصر طلبها منك أغنية شيرين كل
1: ملكك.
0: ملكك.

0: نشاط وحيوية وابتسامة
1: إن شاء الله عجبتكم مستمعينا.
0: أكيد جميلة جدا ومستمرين وهاي الطاقة الإيجابية كلش عالية اللي نتمنى توصلكم ونكملوا يا عباس النافع يقول صباح الخير صباح العافية وعلياء قزة النقدين
1: عليا قزويني هذه حماتي الغالية
0: صارت بها واسطات
1: لا رجاء أني
0: صارت بها واسطات
1: أنا أقرأ التعليق رجاء
0: دازة قلبي دازة وصلش تقري
1: يسعد صباحك مع اللاوي وتحياتنا إليك أني وأسراء ونقول لك صباح الخير والعافية عليك ويا رب إن شاء الله هذا يومك يكون خير وتفاؤل وطاقة إيجابية
0: شوفوا الواسطات مستمعينا تعلقون شفتوا ما طولت وياكم هالقد بس هاي شنو حماتها
1: وتحياتي الزيوني خاصة علاوي لازم هذه من الصبح
0: هاي لا عليها إجور
1: شنو الإجور
0: طلعت خارج النص عليها ريوك
1: لا ما متوقعيني
0: أبو شمس يقول صباح الخير والعافية عليكم يا كادر ذات المستقبل وعلى مستمعيكم يا أجمل حاط ورود حسين الشافع أبو شمس كثر النورد يعني عندك حديقة كبرى أحمد الكعبي يقول طبعا اليوم الأغاني إبداع تحياتي إذا قيصر دائما هو مبدع لكن اليوم الطاقة ماي كادر كلش عالية وإحنا سعيدين وياكم طيبة تقول ست سراء تدرين البارحة أستاذ مصطفى طلع لي طلبي شوفوا الشهقة تدرين تفاجأت من طلع
1: أحمد الشيرين
0: أنا دا أشهق
1: ليش
0: شفتي رجلي
1: ليش تحتنا على مصطفى
0: شفتي رجليش من أنا موجودة
1: إحنا دوام إحنا زملاء عمل هنا
0: شوفي هو ما موجود أنا ما أقدر علي حقدر عليك طبعا أكيد مصطفى تحياتنا إلى مبدع متألق كل مخرجينا غيث شي يقول
1: وغيث الخفاج يقول أطلب أغنية سلطان العماني هل قد أحبه
0: يتدلل هو نجم المستمعين
1: للفنان سلطان العماني مخرجنا يسألك يقول إيش قد تحبه يعني
0: لازم تحدد لنا
1: وأكيد هذه من بعد طلب طيبة أغنية كل ملكك أكيد إحنا بالتسلسل حتى نكون منصفين
0: لا مو غيث هو نجم المستمعين
1: مو هي طلبت الأغنية قبل
0: لا والله مو هو نجم المستمعين
1: شلون ويا الخفاج إحنا
0: الثالث المخرج حيطلع أغنية
1: مخرجنا على ذاقه
0: مخرجنا حيهدي أغنية إلى خلنا نسمعها

0: واحنا ما نتغير، نبقى الاذاعه الاولى في بابل، وتبقى فواصلنا جميله وفقراتنا اجمل ان شاء الله. وننتقل الى فقره جديده لجديد الاغاني، واول جديد ويانا اليوم
1: اسمع جديد الاغاني.
0: جديد الاغاني هذه بصوت ازهار ومنار، تحياتنا
1: جديد الاغاني.
0: جديد الاغاني واول جديد ويانا دانيا قبيسي بعنوان ما أرجع.
1: ليش ما ترجعين؟
0: كلمات هذه الأغنية من صباح المالكي وألحان وحام، أما توزيع زاهر ديب. نسمع الأغنية وياكم.

0: ونكمل
1: أكيد
0: بجديد
1: برنامجنا
0: الأغاني.
1: الصباحي مريم. طبعا بعد ما سمعنا دانيا نروح لزين
0: اللي تقول
1: عدنا.
0: ما أرجع،
1: متى ترجع؟ زعلانة.
0: وزين شو يقول؟
1: زين يقول قلبي ما عرف يختار، هي ما رجعت وهذا قلبه ما عرف يختار.
0: لأن هي ما رجعت
1: اليوم،
0: فهو ما
1: كلها زعلانين. طبعا زين كلمات وألحان هاي أغنيته من عباس الجبوري، توزيع عباس الجبوري أيضا، خلينا نسمعها.

وقبل ما نذكر ثالث جديد بالأغاني اليوم، تحياتنا لزميلنا الغالي أبو سارة أحمد الخفاجي، يشاهدنا بالسيارة ويسمعنا من خلال الموجة 91.7 FM. تحياتنا إليك، وإن شاء الله يا رب طريق السلامة ويسعد صباحك يا رب. وآخر جديد ويانا بجديد الأغاني مستمعينا، الفنان محمد الشحي بعنوان رزانة. كلمات هذه الأغنية دلال المقوهي وألحان محمد الشحي، أما توزيع ميكس ماستر حسام كامل.

0: أنا أقولكم السامعة سامعة أنه زملائنا اليوم يسمعونا وتحياتنا المنار دا تسمعنا
1: نعم هسه. تحياتنا وطريق السلامة يا رب. وإحنا أكيد من ذكرنا جديد الأغاني هي لك فتها صبحت علينا.
0: طبعا قيصر إشاقة يقول بالعشرة ونص طريق السلامة.
1: نعم من بعد
0: هذا طريق السلامة المنار. طريق السلامة المنار هذا. تحياتنا إليك يا منورة الجميلة الغالية. وما شاء الله اليوم أبو سارة ومنى زملائنا دي يسمعونا. طبعا دائما كان حسنين الحسون أيضا يسمعنا.
1: تحياتنا لزميلة أعطي حسنين الحسون.
0: أما حيدر الشلبي فأكيد دي يسمعنا
1: أكيد.
0: وتحياتنا أيضا أستاذ زيد
1: ويصبح علينا أيضا
0: ويشوف شاكو ماكو وبعدين يقعد يتحقق ويانا العقرب العقرب. تحياتنا إلى إذن أحبتي المستمعين عندنا هواي تعليقات راح نروح إلى التقرير بس نقرأ بس تقرير تعليق مخلد لين لفت انتباهي يقول صباح الخير والعافية على أحلى كادو على كل مستمعين ويقول بعد ماكو شمس لين حمستنا حمس
1: على طار منار
0: لازم أقرأ
1: على طار منار وصلتك الرسالة منار
0: سمعتي
1: بعد
0: منار
1: ماكو شمس بالتعليقات
0: لا هي مصرة على الشمس حلوة ذاك اليوم طلعنا نيها تقول بالله إيش حالاتها الشمس
1: وهي تحب الصيف خلي تنحمس بالصيف.
0: إذا نروح نسمع التقرير للزميل.
1: نعم وأكيد موضوع حلقتنا اليوم يقول ليش بعض الناس تحكم على غيرها بسرعة وهل أول انطباع دائما يكون صحيح؟ التفاصيل مع الزميل طلال المدني. نسمع التقرير
2: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
2: ليش بعض الناس تحكم على غيرها بسرعة برأيك؟
3: أحيانا الحكم السريع يكون نابع من رغبة الإنسان والشعور أنه هذا أفضل من غيره. هذا ما يقلل من الناس أو ينتقدهم بسرعة يحاول يعني يشكك غير بطريقة غير مباشرة ويرفع من قيمة نفسه ويغطي نقص اللي بداخله. لذلك نشوف بعض الأشخاص ينتقدون مرات أسلوب الحياة الآخرين. يعني مثلا أنت ينتقد شكله ينتقد ملابسه ينتقد تصرفه حتى توصل إلى أنه ينتقد طريقة ضحكته أو صوته العالي
2: تصرفاته بصورة عامة.
3: بس هذا يعني ما يعرف أنه هو بالواقع يعني يجي للإنسان بالواقع يشوفه شنو هذا بالواقع.
2: نعم.
3: احتمال تلقى عنده مشاكل
2: كي.
3: مشاكل نفسية مشاكل
2: مالية
3: مشاكل عائلية.
2: نعم.
3: فيتصرف هيك يعني بهاي الطريقة.
2: سؤالنا يقول ليش بعض الناس تحكم على غيرها بسرعة؟
4: تصور إنه يعني لأنها تعتمد على الانطباع الأول أكثر من معرفة الحقيقة. يعني مجرد موقف صغير أو طريقة كلام أو تشوف الشكل الخارجي يخليها تبني فكرة يعني كاملة أو خاطئة عن الإنسان الآخر. عبالك يعني يعرف من سنين. المشكلة مثلا إنه الإنسان مرات يشوف جزء بسيط من حياة الناس لكن يحكم عليه من خلال هذا الموقف أو الجزء البسيط اللي شافه بينما هي بالحقيقة تكون أعمق يعني من هذا الشيء. لذلك أكو هواي أحكام تكون أحكام ظالمة لأنه الأشخاص أو أصحابها ما حاولوا يفهمون الظروف أو يحاولون يعرفون التفاصيل الحقيقية لهذه العائلة.
2: سؤالنا يقول ليش بعض الناس تحكم على غيرها بسرعة؟
5: أكو ناس تستعجل بالحكم على الآخرين لأنه المجتمع نفسه علمهم بالتصنيف السريع من الصغر. يسمعون تعليقات على اللبس أو الشكل أو المستوى المادي أو حتى طريقة الكلام. يكبر عندهم شعور أنه تقييم الناس شيء طبيعي ولهذا مرات الشخص يحكم على غيره دون قصد مؤذي إله لكنه يتأثر بطريقة التفكير السائد حوله. المشكلة أنه هاي الأحكام السريعة تخلق سوء فهم وتخلي العلاقات سطحية ومبنية على الظاهر فقط.

0: حكم القاضي.
1: نعم مستمعينا، موضوع حلقتنا اليوم مهم ولازم نسولف بيه هواي ونسلط الضوء عليه، باعتبار احنا دائما او اغلبية الناس يعني البعض من يشوفون شخص يعني ممكن نظرة واحدة هي تكفي انه خلاص ياخذ انطباع كامل عنه، ممكن من طريقة اللبس، ممكن من كلمة، او ممكن من نظرة او موقف.
2: هو الطباع الاول مهم،
1: نعم،
2: واحنا دائما منأكد خاصة بأول لقاء، بأول حديث أو مقابلة، لازم أنت تكون جدا مسيطر على نفسك والثقة حاضرة. ولكن هي احنا ما ناخذ بس هذا الجانب، ناخذ أكو ناس هي بطبيعتها سواء تنتقد، تحكم، مرات تصدف أنه شخص في هاي اللحظة كان متعصب او كان مار بظرف معين،
1: فمن تشوفه التحكمات هي نعم
2: صدفه انه هذا التقى به فخلص حكم عليه انه هو هذا انسان عصبي او انسان ما مسالم، لكن هو بالحقيقه يختلف او العكس كذلك.
1: فهل يا ترى هو احنا كبشر بطبيعتنا عندنا انطباعات سريعه ممكن نتسرع بيها على بعض الناس، او يا ترى هو هذا الشيء دائما يكون صدفه؟
2: اذا عندنا اتصال نشوف من اول المتصلين.
1: الو صباح الخير.
3: الو صباح الخير.
1: صباح الخيرات والعافيه.
3: صباح الخير عليكم على جميع الساده
1: ابو شمس. يا هلا ابو شمس،
3: على المستمعين.
1: حياك الله يا ابو شمس.
3: ست مريم
1: يسعد صباحك.
2: صباح الخير والعافيه
3: يا اجمل ورود
2: في دول قلبك.
1: فضلك
3: يا الله والله العظيم اللي تحدد بالحكم نوبات خطيه، يظل حاير.
1: شلون احكي لنا ابو شمس؟
3: نوبات تشوف شخص تقول والله انا هذا الشخص قبل مرتحله، بس من تطلع يا سفره او تطلع يا مشوار
2: اي سبحان الله
3: تقول جدتنت خاطئ انا،
1: نعم جدتنت متوهم، نعم
3: او طلع هذا الانسان عراقي راح اضحككم شويه مره من المحطه. انا عندي شغل بالبستان فقال لي طب مو راح تدش شكلها طين وما ادري شنو راح تسوق، وحتى تكرم الشحاطه ماكو مدمر طين
2: من الشغل مباشرة رحت
3: مدمر طين لازم استرح اكثر. كان يقول واحد عمي شنو جدي
1: ممكن
2: طبعا شوف هنا اللي صار الحكم بكون انه انت تضايق من الوقت وطلع مباشرة
3: ابو محمد قلت يا عم
2: عاد حصلت ربع الف شيء
1: بهن ريوق
3: قال لي لحظة موناتك علي يا عم
2: لا فوق
1: انت كيفت اكيد ابو شمس
2: جت بس تخيل لا ترى تقهر
3: 2000 وبلاش
1: انت
3: يومي راح اغسل الدجاجه زرفت كم زرف ويومي طالع
2: يعني فعلا ابو شمس انت صح تذكر موقف من باب الطرفه، لكن فعلا مرات واحد يطلع بمظهر بسيط بيكون عنده التزام فيشوف التعامل اختلف، بينما من تروح بنيافه
1: الى دور
2: يتعاملون بطريقه مختلفه يعني في ناس المظهر.
3: احد الاخوات الاخوه اللي التقى بهم الزميل
1: نعم
3: قال المظهر
1: نعم ممكن إلى دور
3: الإنسان
1: بالحكم
3: تقدر تقيمه، بس هو هذا العكس ترى بالمناسبة أكو إنسان قمة بالرقي وبس ملابسه بسيطة وفد شيء يعني مثقف إنسان راقي
2: بس يعني بسيط بمظهره
3: نعم
2: إيه. اليوم صار الحكم جدا على المظهر وصار المظهر كلش مهم، شنو موبايله شنو سيارته شنو قيافته ملابسه من يا ماركه
3: بالضبط.
2: ويحكمون على هذا الشيء قبل ما يحكمون يعرفون اخلاقه ومستواه العلمي الثقافي الاجتماعي.
3: انا قلت صارت وياي مره تجربه شنو الشخص والله كنت يعني المفروض هو يبرين الذمه كنت اموت من عنده يعني قلت هذا ابد مو مريح، فطلعنا يا انا يا سفر احنا البصره مو انا يا انا يا شخص قلت عمار قلت مثل الدين يعني شكد كنت أنا ماخذ نظرة على هذا الشخص قمة بالأخلاق
2: فعلا كثير ما يصير بينا للأمانة أبو شمس كنا صاير بينا يجي موقف حكم
1: أيوة أبو شمس يعني ممكن أنت انطيت فرصة لهذه الصداقة بينكم بسبب أنه أنت تغيرت نظرتك عن الشخص؟
3: طبعا تغيرت نظرتي لا مضبوط.
1: إذن مستمعينا هذا يعلمنا أنه ما نحكم على غيرنا من المظهر
3: قبل لا أروح نعم. والله العظيم عندي اليوم دجاجة عتيقة تطلع على مطعم يا شباب بكت
2: لا ترى صمونات حصلت إيه
1: اليوم
2: بس
1: الغداء طالع اليوم شكرا تحياتنا لك يا ابو شمس ويا يومك سعيد ان شاء الله. ويانا اتصال ثاني. الو صباح الخير.
3: الو صباح الخير.
1: صباح الورود
3: وصباح الوردات والبساتين من الورود.
1: حياك الله يا علي. حياك الله
3: اسراء الخفاجي العزيزه مريم، ان شاء الله يا رب الصحه والعافيه.
1: تحياتنا لك. هاي شنو ورا ابو شمس تتصل مباشره؟ شنو متفقين؟
3: والله ما ادري هي شو، سبحان الله تجي هيك ورا الشيخ. هذا الشيخ ما جانا
1: حكمنا على الاتصال، حكمنا انه اتفاق. اي صح صار حكم. لو شفتي الورود اللي طلعنا اياها
2: في طاقه ايجابيه.
1: شلونك يا علي؟
3: اكيد اكيد اللي يسمع اصواتكم يصير عنده طاقه ايجابيه.
1: ان شاء الله دوم يا رب.
3: يعني هو يكون متفائل بهاي الاصوات الجميله الحلوه.
1: فدوي قلبك احكي لنا، هل اول انطباع دائما يكون صحيح؟
2: طبعا هسه هو نبهنا على شيء ايضا، مرات انت تحكم على شخص من صوته، مرات تسمع شخص انت ما شايفه بس من تسمع صوته تقول هذا
1: الاسلوب الاسلوبه له دور
2: وتحكم عليه، وبعدين تتفاجئ بشكله تلقى الصوت يختلف
1: او العكس. ممكن يكون اصغر بالعمر تتخيلي اكبر او العكس.
2: اذا الحكم شلون وياك؟
3: والله الحكم هو مو من أول، يعني لازم تشوف الإنسان، تحكي وياه، تشوف طبيعته شنو. أكو مرات هسه إنسان أنت مثل ما تفضلت أختي العزيزة، هسه أكو إنسان أنت تشوفه من منظره تقول هذا والله هذا حتى ما ينجرع.
2: أي نعم.
3: هذا ما أدري شو راح، بس بعدين من تدخل وياه يعني بالعمق وتدخل وياه يعني بتشوف قلبه تلقى إنسان طيوب، إنسان راقي، إنسان يعني
2: فعلاً نكتشف الإنسان بمرور الوقت المواقف.
3: أي ما تقدر تعوفه بعد، يعني يصير ملاصق لك بالحياة. فمو من أول نظرة، أول نظرة هي ما أعتقد يعني، أو أول مبادرة وياه راح تكون هي الحكم على هذا الإنسان.
2: فعلا طبعا الحكم ما يصير يكون بسرعة ولا من المظهر. تدري حتى مراتك وشخص تحس انه هو ممكن كريم وبن خير من مظهره ولبسه، بس نعم. تتفاجأ من تتعامل وياه تلقاه بخيل جدا او غير معطاء. وكذلك يعني
1: وايضا العشرة لها دور مع الشخص. ممكن اني موقف واحد ما يكفي انه انا اعرف ممكن حقيقته
2: المعادنية. اكو ناس كثيرة تكون شعارات فقط، تحكي بالاصلاح وبالكلام الجميل، لكن وقت ما يمر بموقف يبين معدنة.
1: نعم. علي ابو شمس ذكر انه الانسان بالسفر ممكن تاخذ انطباع ثاني عنه. هم صار وياك موقف بالسفر؟ ممكن دائما يقولون السفر تعرف الانسان
2: جدا.
3: على السفر او احنا شفنا من السفر، رحت انا والمره رحنا متعاركين ورجينا متعاركين.
2: الله دي بكره تنحزنون.
1: احنا انا شنو حكمت على هذه الطلعه؟
2: طلعه نكد.
3: ايش حكمت بعد تقدر؟ لا اقدر احكم ولا اقدر كل شيء اسوي. هي بعد الفاس وقع برا
1: خلاص،
2: هو انت تبقى بس بقلبك.
1: الحكم بيدها وعادل ان شاء الله.
3: هيكي أباوعلها بس بقلبي ما أقدر أحكي.
2: أكيد أنت مزعل. شوف إحنا صح أصدقاء ودزلنا وريد ومدللنا، بس أكيد أنت مزعل.
1: بس إحنا أكيد مع طرف النساء يعني.
2: شو سويت سالفة وزعلتها وخليت المرأة تروح منكدة بالسفرة؟
3: راحت ويانا وحدة حلوة بالسيارة.
1: هستا وياني قلت أكيد أكو غيرة بالموضوع.
2: يوم قلبي هاي حوياكم هدى.
3: هستا مو واحد يعني ليش تشذبي؟ قلت والله ما سويت إلا هاي وحدة حلوة. قمت لا شذي هاي قاعد لك اسكتون
2: بس. وإحنا هي بس نكدت عليك؟
3: يعني اي والله لا
1: اني اني اني مني ومنها اقول لك اي والله انا اقول لك شوف هاي شلون حلوه.
2: لا والله اقلب الدنيا
3: بس نكد. هنيالة عمي الماخذ هنيالة.
1: والله أنا أصلا مرات من أشوف حد أقول له شوف هاي شلون حلوة، يعني أنه تكون أكو صداقة.
2: حتي لا من شعارات على الإعلام وقت الصدق وغيرة صير
1: وهي تتبع الثقة. أنت عارفين الشخص المقابل مكتفي بيك
2: ترى قصفتك تقول تتبع الثقة، يعني معناها المرأة ما تثق بيك.
1: لا لا علي، مرات المرأة من تكون ثاقة بحب الرجل إلها وأنه هو اكتفاء بيها عادي تكون من باب الطرفة الشقاء، لكن اللي تبع شك ممكن تصير توتر بالعلاقة.
2: مخرجنا تحياتنا إليك.
3: ثقة مضروبة، ثقة مضروبة فيك.
1: شوف الموضوع يعني مو صج مو بيها.
3: مو خالي.
2: بس المخرج يسلم عليك هواي ويقول الله يعينك يعني على نكد المرأة.
1: ترى علي اعترف على الهواء مباشرة يقولاني مو خالي،
2: يعني شوف الرجل يعني صريح
1: حقها. يعني حقها. بس علي أنا ما أرضى،
2: احنا
1: يعني
2: مصرين ما نحكم عليك يعني.
1: أنا ما أرضى يعني. أنا حسك أنا حكمت عليك من صوتك من عرفناك لسه، أحسك قدها وقدود للعلاقة.
2: هي تصلح الموضوع بس الموضوع ما يصلح.
3: أسرع الله إن شاء الله يحفظك الأولاد.
1: الله يديمكم إن شاء الله. الله يديمكم إن شاء الله. السفرة الجاية تكون حلوة.
2: ربي يخليك، هاي أجمل دعوة أسمعها. ربي يحييك الغالي على قلبك.
1: شكرا لك يا علي. ويانا اتصال ثالث. ألو صباح الخير.
0: ألو صباح الخير.
1: صباح الخيرات والعافية. حياك الله يا حيدر.
2: الخير والعافية عليك
1: حيدر البصراوي.
0: ألف تحية لغاقي ست أسراء
2: فدوى
0: الحفاجي، ألف تحية
2: قلبك،
0: لك، صباح الخير عليك،
2: صباح
0: شلون
2: الورد
0: أخبارك؟
2: عليك، ويا رب تكون بخير وعافية. انت ايش
0: الله يخليك،
2: اخبارك؟
0: أنا دائما يعني أعلق مش على صفحاتك الخاصة، دائما أعلق مش
2: الشرف
0: على الخاصة.
2: الشرف يسعدني، شرف إلي.
0: ألف تحية ليك، وتحياتنا لست مريم الطيبة، ألف تحية
1: حياك
0: لها.
1: الله يا حيدر، نورتنا ببرنامجنا وعلى الهواء مباشرة، ونحب نسمع رأيك بموضوعنا لهذا اليوم.
0: والله صراحة أنا اتصلت يبر لأني كهرباء ماكو، يعني
2: اليوم
0: ما أقدر
2: بدنا
0: أشوف البث
2: نسولف يا
0: مباشر.
2: حيدر عن الحكم. اكو ناس تشوف شخص من اول مرة تحكم عليه انه هذا زين، وبعدين من تتعامل وياه يطلع بالعكس، او لا اكو شخص اصلا تقول هذا عصبي ما اريده، من تتعامل وياه تكتشف حلو. انت تحكم من اول
1: نعم،
2: نظرة
1: الانطباع.
2: ام لا تنتظر المواقف تبين لك حقيقة الانسان؟
0: والله صراحة أنا عندي 10 بشهر وأشوفه، يلا
2: اذا ما
0: حاشر
2: تحكم على
0: وأشوفه.
2: مظهره وكلامه بس.
0: لا، ما أحكم على من أحكم عليه يعني على مظهره وأقول هذا هيك وهذا هيك، لا، ألتقي به وأشوف إني الله وأشوف شنو ترتيبه
2: زين
0: أفضل.
2: برأيك
0: ما
2: مجتمعنا،
0: أنتقد منه والدروب يعني، وثاني صار عليه ذمة وصار عليه حرام، ما يصير 10 وأشوف
2: فعلا
0: طبعها
2: هو لازم
0: وأشوف
2: واحد
0: حياته.
2: 10.
0: أي مو يعني أعتبر مثل يعني واحد يشتري سمك يعني بالماي، ما يصير الشكل يعني، فدائما يعني
2: صحيح صحيح
0: بعشر شخص يعني وشوفه يلا أفضل يعني. وبعدين
2: زين
0: يعني
1: يا
0: صراحة
1: حيدر.
0: تنتقدي وتنحسب عليك الصراحة يعني.
1: نعم حيدر، هم اكو
2: فعلا
1: مرة حكمت على شخص وبعدين اكتشفت انه انت كنت مخطئ بهذا الحكم او متسرع؟
0: لا، انا ما اكمل شخص من هو
2: اذا
0: الدرب.
2: حيدر انت متأني جدا
1: نعم مع
2: بالحكم،
1: التأني
2: لكن نريد
1: بالحكم.
2: نسألك برأيك مجتمعنا بصراحة يحكم
0: نعم
2: على المظاهر ام لا؟ يعني يحكم بمواقف الاغلبية مو الكل.
0: والله صراحة الأغلبية يعني تحكم على مواقف، يعني الإنسان عنده موقف مثلا معاشرة الآخرين أفضل يعني، ما
2: يعني
0: يصير
2: اذا مو على
0: يعني انتو.
2: المظاهر، انت شوف مجتمعنا ما يحكم
0: لا
2: على
0: ما يصير،
2: المظاهر.
0: لا مظاهر يعني ما تصير يعني صراحة يعني
2: اكيد المظاهر
0: تشوف الإنسان
2: مظاهر
0: شنو ابن آدم،
2: خداعة.
0: ما يصير. المعاشرة يعني حلوة صراحة، وشوف طبعا الإنسان، وشوف الإنسان بعدين راح يكشف يعني
1: نعم، مع مرور
0: مضبوط أو
1: الوقت
0: ما مضبوط.
1: تكتشف طبع الآخر، وأكيد يكون الحكم صائب وبعدالة. شكرا لك يا حيدر، نورتنا باتصالك.
2: تحياتنا لك ولكل أهلنا
0: مع
2: في
0: السلامة، مع السلامة،
2: الأسرة. مع
0: مرور بيتكم راقي،
2: السلامة.
0: ولك
2: السلامة،
0: تحياتكم، مع
1: شكرا
0: السلامة،
1: لك،
0: مع
1: حياك الله.
0: السلامة.
1: نروح فاصل مع مخرجنا، ناخذ اتصال، نروح فاصل.
2: أيوة الأغنية كان نطلعها كلام الناس لا يقدم ولا يأخر، فعلا ما يقدم ولا يأخر. إذا أنت ما تأثرت، إذا أنت ما استمعت إليه، خليك واثق بنفسك ومتأكد إنه أنت هو الحقيقة، بس أنت الحقيقة، أما كلام الناس ما يقدم ولا يأخر.
1: أكيد.

0: أو فعلا بالشدة يبين معدل الإنسان ويبين الانطباع الأساسي أكيد. اللي لازم نحكم على المقابل به. ويانا خفاجة، أحد الخفاجة. وألو، صباح الخير.
1: صباح الخير والعافية.
0: يا هلا بنجم المستمعين.
2: ابن عمي اتصل وسمعنا صوته.
0: الله خلاص لعد الهواء يلتهم وانا ترخص.
1: يعني ما مثل فيها كنا عداوة يا خفاجة. ليش يعني؟
0: لا ليش؟
2: يغارون من نجاحنا غي، يغارون من نجاحنا.
0: شوفي، هو هذا الحكم، هو هذا الحكم اللي تاخذ عني.
1: تدري شو الثاني ست اصغاء؟
0: اي
1: ما اخذت، غير اخر شيء زلزلت واصله مشان عليها تليفون اتفق قيفك. قال عمي انت خفاجة من شو عليكم تليفون؟
2: انا ادري، انا ادري.
0: اكل اولاد على اتصالات. انا
2: اشهد.
0: يعني
2: ليش هيك؟ ليش الجراح؟
1: ليش؟ انا الله عم فوق احنا والله.
2: هاي شوف، مو انت نجاحك دائما مسيطر نجم المستمعين الدائم.
1: ايوه انا خفاجة.
0: ولسه ما طلع لك اغنيتك.
2: ايه هاي وحده من العداوات.
1: مو صح؟
0: طبابة خير.
1: مو صح؟
0: حياك الله يا غيث.
1: الله يسلمك ست اسرار غالية.
2: ربي يحفظك ويسلمك.
0: ربي يحفظكم. سمعت موضوع حلقتنا اكيد؟
1: اي سمعته.
0: احكي لنا رايك عن الحكم، وهل برايك اول انطباع دائما يكون صحيح او العكس؟
1: والله اسمعي، احنا حكم عملنا، انا طبعا اشتغل سائق تاكسي وحلاق.
0: موفق يا رب، الله يرزقك.
1: الله يسلمك. من كثر ما عاشرت العالم ويصادون وياي،
0: نعم،
1: يعني 80% قلت احكم من الوجه.
0: يعني دائما هذا الطبع اللي صار عندك ممكن هو صائب، لو ممكن مرات تكون مخطئ به.
1: لا لا، اكثر شيء صح، يعني اكثر شيء
2: زين. يعني انت صارت عندك خبره تقدر نعم. تحكم على الانسان مباشره.
1: بالضبط بالضبط. يعني قمت من صدر وياي مثلا عالم ويصار، يعني حتى من الكلام عارف قاعد يحكي صح ولا غلط.
2: طبعا فعلا مريم، اكو اشخاص يصير عندهم خبره او فراسه يقدر يحكم على الشخص ويعرفه مباشره بس يتعامل. هل هي خبره يعني مواقف ام حدث؟ يعني انت تؤمن بالحدث وانه واحد يقول احساسي كلش قوي ما يخيبني؟
1: بالضبط.
0: زين غيث، برايك مواقع التواصل الاجتماعي زادت من الاحكام السريعه على الناس؟
1: يعني مو 100%.
0: نعم، ممكن احنا راح نحكم من ممكن حساب
2: جدا،
0: ممكن
2: موضوع
0: نشوفه
2: مهم
0: قوي.
2: جدا
1: موضوع يعني نشوف. انا يعني مرات تصعد وياي شخصيات يعني هو مبين يعني شكله بسيط، بس انا من نظرة ثلاثين عارف انه فد شيء مسؤول او شيء. يعني ذاك كان صعد وياي السلام عليكم السلام، قال لي للسوق من نظرة قاعد يمي، قلت له مبين عليك ضابط قدام بالاستخبارات. قال لي ايش مدريك؟ قلت له مبين من هيكلماتك وشخصيتك، مع علم هو لا شاهد لا سلاح لا بدله لا شيء.
0: نعم، شكله ممكن
2: إذا التعامل مع الناس كثرة الاختلاط. طبعا المهن اللي تمتهنها يا غيث سواء سياقة التاكسي أو الحلاقة ينطي مساحة كبيرة من الاختلاط
0: لكلام والحوارات
2: اللي تصير
1: يعني حتى وإذا أبو مساء ستساء يعني حتى عن موضوع الحلاقة، يعني إنسان بالمحل تجي الحلاق يجي يصالف يمه ويحكي ويصالف. نعم. فحتى من حكي واحد جامعة يعني
0: شان على تسرنا على الصحة على غلطة. نعم فعلا
2: فعلا.
0: هذه كلها انطباعات ناخذها من
2: غيث.
0: اريد
2: نسالك سؤال خارج الموضوع. امانة الله، شلون انت تلحق تكون دائما اول شخص يعلق؟
0: شنو لازم ايش عارف
1: اي واحد؟
2: يعني ما كويس، بحيث احنا قبل ما ندخل برنامج نقول اكيد غيث اول.
1: اي مشكلتي بس الجمعه والسبت، لان ما عندي خطوط الصبح اقعد اعلق. يا عندي خطوط جمعة سبت على السبع كل
2: يوم. يعني هو يشتغل
0: أهم شيء الأحد والأربعاء ويا أسرى، أهم شيء أنت موجود.
2: شفت متعب حاجة.
1: بس الجمعة والسبت بنطيكم رأيكم.
0: خلاص هذه استراحة.
2: الجمعة والسبت خطية منطي مجال للآخرين.
0: إلك وربي يرزقك ويوفقك يا غيث.
1: مشكلة أنا قاعد الساعة 6:30 عندي خطوط.
0: كل التوفيق.
1: من 6:30 لحد 8:30 داخل الزاوية، شفت 6:30 عم بعلق انا اول واحد.
0: ربي يرزقك ويوفقك يا غيث، وشكرا لمشاركتك ويانا، وان شاء الله دائما اول مره تتصل بينا. حياك الله.
2: حقيقه اسعدنا صوتك غيث، ومستمع دائم ان شاء الله.
0: ويانا اتصال اخر يا اسراء. الو، صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: صباح الخيرات والعافيه.
2: صباح الايجابيه.
3: تحياتكم المستمعين.
0: تحياتنا لحضرتك. من ويانا؟
3: علي علي من النجف.
0: حياك الله يا علي.
2: حيا الله للنجف،
0: تحياتنا لك ولكل أهالينا بالنجف. وشنو رأيك بعيدا عن موضوعنا بالأجواء اللي دا تصير حاليا بمحافظة النجف الحبيبة وبمناسبة اقتراب عيد الغدير الأبرار؟
2: نبارك لكم، وأكيد نعم. النجف الأشرف راح يستقبل كل نعم. الوافدين للتهنئة بمناسبة الولاية أو يوم الغدير عيد الله الأكبر. مبارك عليكم، وشنو الأجواء؟
3: علينا وعليكم على كافة المسلمين، وأنتم إن شاء الله أول المدعوين لزيارة الإمام علي بن أبي طالب.
0: إحنا يكفي أن تذكرونا بدعوات حلوة نابعة من صميم القلب وجزيل الشكر.
3: يعني أجواء روحانية
2: أكيد، نتمنى الزيارة
0: إن شاء الله يا رب ينعاد عليكم بالخير والأمان والصحة
3: يعني
0: والعافية.
3: دائما إحنا نقول فرصة من العمر
0: بعد
2: والله حقيقة هي أجواء جميلة جدا. ورب يكتب لنا الزيارة
0: هذا العيد الكبير، وعلى أمة محمد ينعاد إن شاء الله بالخير.
3: على شغلة واحدة تخصص الموضوع اللي ذكرتي، إحنا نتمنى الاحتفالية تليق باسم صاحب الاحتفالية
2: الله
0: عليه السلام.
3: ما تخرج عنه
2: إن شاء الله، وكل أهلنا وناسنا هم يقدرون حجم ويعني مقام هذه الاحتفالية الكبيرة، ونقول اللهم ثبات على الولاية إن شاء الله.
3: إن شاء الله إن شاء الله جميعا. هذه نقطة نقطة اللي ذكرت، يعني اليوم ما أحكم عن شخص من خلال المواقف، ما أحكم من خلال المظاهر.
2: إذن أنت ما تهتم بمظهر الإنسان بقدر ما مواقفه وجوهره.
3: أنا مظهر كسوبي مثلاً، ما راح ينفعني مظهر، راح ينفعني مواقفه، راح تنفعني وقفته وياي مثلاً أو كذا.
2: فعلاً.
3: إيه النقطة المهمة اليوم للأسف اليوم مجتمعنا على الأغلب هو يقيم صاحب المظهر.
2: والله صراحة أنا أشوف هو ناس تحكم على المظهر وعلى الأشخاص معسولي كلامك، وناس تشوف لسانهم ينقط عسل بس وقت الجد والمواقف فقط كلام.
3: هذا نقطة أكو مثل عدها النقد اللي يقول الرجال مخاضر ما هم مظاهر.
2: أي والله
3: أي هذا مثل قديم، هذا يعني حقيقة للأسف اليوم يعني إحنا نشوف بعض الشباب متفعد ابنية كذا هاي وانطلع هاي الشات يا أخي قل لها مثل أختك، اجعلها مثل أختك تنظر لمنظر سيء.
2: أحسنت.
0: نعم هذا جانب كلش مهم، تركيز على الفئة البنات دائما يكون لك انطباع ممكن
2: حتى الناس اللي من تروح مراجعين يشوفوا إذا لابس قيافة وفورمة رسمية يتعاملون إياه بطريقة
0: دائما المظهر بسيطة. ما يدل على كل شيء، مرات المظهر تكون خداعة.
3: أكون نقطة دخل بها نعم. نعم. اسمح للأشخاص أن ناخذين الكلام السيء
0: نعم
3: ما نسمح.
2: بس للأسف صوت الهواء عالي، إذا ممكن أكو صوت هواء أو شيء. شكرا لك، أسعدنا اتصالك جدا مريم. تدرين أنه مرات مو بس أنه إحنا ما نحكم، إحنا لازم حتى ما نسمع للأشخاص اللي يحكمون. ويانا اتصال آخر راح يجيكم خطار.
0: اتصال بايت. ألو
4: ألو صباح الخير.
0: صباح الخيرات والعافية.
2: صباح الخير.
4: صباح العسل والياسمين.
0: عليك. حياك الله.
2: عليك ان شاء الله.
4: صباح الخير طيور بالسماء كيف ما في سهلين.
0: يا هلا بعبد الحي، حياك الله.
4: شلونك امورك؟
0: حياك الله، احنا بخير اذا انت بخير. تحياتنا لك.
4: والله انا حال بخير الحمد لله.
0: ان شاء الله دوم بخير.
4: الجو عندنا زين ومغيم راح ينطر ان شاء الله.
2: شيء حلو.
0: حلو، الاجواء حلوه. ايش قد درجه الحراره يومكم تقريبا عبد الحي؟ حسب
4: والله ما شاء الله غيم غيم قوية ما شاء الله.
2: إذن الأجواء جميلة وإن شاء الله يا رب يدوم.
0: أنا أتوقعها بداية جميلة. الثلاثينات أتوقع درجة الحرارة.
4: الجو عندكم حار مو؟
0: الجو حلو. أي والله.
2: لا ترى حتى اليوم الجو يمنا لطيف. الصبح
0: صار لفترة
2: كنا نسولف أني وأسعد وإذا منطق فقلنا الجو بنسمة هواء.
0: نعم أفضل من الأيام اللي سبقت، إن شاء الله يستمر الجو هيك حلو وما يصدمنا موجات حر قادمة.
4: تحياتي من جديد عدكم، تحياتي اللي هو من مصور عبد الحي شبكتي تشالينا.
0: حياك الله، سمعت موضوع حلقتنا يا عبد الحي؟
4: ايه سمعت، بس البارحة مصطفى تعبني مصطفى كم مرة خبرت وما يحول المقالة.
0: نعم بسبب لود الاتصالات، يعني احنا مو مباشرة نقدر اي اتصال نحوله لان اكو اتصالات قبلك فلازم يصير
2: يعني
0: انتظار.
2: يعني بس يخلص الاتصال احنا مباشرة
4: تتحصل يعني تتحصل والله كم
0: مرة. نعم مرات ماكو لود على اتصالاتنا، لكن مرات يصير اكو كلش ازدحام بالاتصالات فاعذرنا على التأخير. واحنا نحب نعرف رأيك بموضوع حلقتنا لهذا اليوم، الحكم على الآخرين. سمعت أكيد. لا
4: أولا أقول اللهم صل على محمد آل محمد.
0: اللهم صل على محمد.
4: أنا إنسان تكبر، ما أريد إنسان تكبر.
2: نعم
4: أريد متواضع.
2: أكيد كنا نحب الناس المتواضعة بعيدا عن التكبر.
4: الثاني الطفل تعامل ويا الطفل الكبيره تعامل يعني ما كبر الثاني اكو قسم ناس يتعامل وياها حش طيب المال للمصلحه انا مصلحه ما اريد اني
2: اذا انت تقدر تميز الاشخاص اللي هم يتعاملون على مصلحه وكلامهم الحلو مو حقيقه هذا
0: يعني تعرف نواياهم
4: من شغله كمل شغله بعد يساعدني عندي بعد ما يسلم علي هذا غلط علي اني هذا يسمونه انسان مصلحتي هذا
2: اكو ناس للاسف اكو بعض الناس يسلمون ويتعاملون بلطف على قد المصلحه
0: نعم ما لقيت شغله
4: يجي يمي اكمل شغله عبد الحي عبد الرحيم صار يجي على المكتب مالي بعدين اكمل شغله بالدائره وبعدين ورا 10-15 يوم بعد ما يسلم علي
2: زيانة. للأسف أكو هيجي نازل أنت تقدر تميزهم لو تنخدع بيهم بالبداية
4: لا لا مو كل أساني تعاملي ويا الموظفين ويا الضباط ويا كلنا تعاملي يا أمشي مع عملة مال
2: إذن أنت تنتقد الناس اللي تكون تتعامل بمصلحة ولكن ما نقدر نكتشفهم كلهم أكو البعض يعني متمكن في مخادعة الآخرين ومظهره يختلف عن حقيقته فعلا واحنا نحيي
4: ما تعرف شلون ما تكلم ما بعدين يقعد مكان ضيق تعرف ايش يقول لي يقول هاي حابه عبد الحي وانا وقعت شغل صار عندي مصلحه يمه كملت شغلي بعدين انا وقعت مكان ضيق بعدين هني خابر عبد الحي كم مش اقول بعد ما كمل شغله كاني
0: نعم الدنيا تدور اكيد ماكو شيء يبقى بمكانه واكيد صاحب الحق يرجع على حقه دائما ورب العالمين قادر على كل شيء
4: ما شوف الله يعطيني يقول شو يقول انت محظوظ بالجماهير اقول انا ما كبر نفسي يعني الله يضحك علي انا من صغير عندي الحمد لله ما كبرت انا متواضع يعني ويا الناس كله
2: اكيد لا. لازم نراقب نفسنا ونتابعها ونقول انه الله يشوفنا ويشوف كل افعالنا والله يرضى على نيتك
4: وكشينب أقول مواطنين لما تشربون سيجارة دير بالكم على المزارع على العالم الزرع ترى شوف هذا الفلاح جايبه بالتعب هذا عينه على الله وعلى هاي الزرعة دير بالكم على السيجارة دير بالكم على المقدحة لما تزتون دير بالكم عليه
0: شكرا لنصيحتك وهذه التفاتة يا عبد الصحيح
4: أريد منعتكم أغنية مهند مقرى الخطر عيوك الخطر جماهير شلق لا
0: الخشبة نفسها
4: ما ندمق لما يدق على الخشب
0: هاي الخشبة نفسها المشهورة لعبد الحي تحياتنا لك يا عبد الحي

0: أحبتي المستمعين، وختمنا اتصالاتنا ويا عبد الحي. كان موضوع حلقتنا موضوع جميل، ليش بعض الناس تحكم على غيرها بسرعة، وهل أول انطباع دائما يكون صحيح؟ طبعا الكثير قد يحكم على الناس من مظهر، ولكن الأكثر يتعامل مع الناس حسب المواقف. أحبتي المستمعين، نقرأ التعليقات اللي بقت. ومن شيرين عسل تقول ليش انتصار مو تحبين أغاني شيرين ودافع عليك؟ أكيد يا طيبة، لكن كنت أجاكر المخرج أكيد، وتحياتنا إليك. أما حوراء شو تقول؟ صباح الخير والعافية عليكم، وأيضا
1: صباحكم ورد بكل ألوانه، أحلى تحية صباحية إلكم، يسعد صباحك يا حور الجميلة. وأيضا تقول صباحكم كاهي وقامر، سووا ريوق وبقوا إلي وياكم.
0: طبعا دائما
1: نذكركم دائما بفقرة
0: الريوق، ومعروفة تعليقات حوراء، رسالة بنات. نعم. دائما أيضا نتعلق عليها،
1: حاضي على هذه الشخصية.
0: أحمد الكعبي دازلنا الريوق ولا يهمك يا حوراء، كنت أكل من الصباح. أبو يوسف السعيد يقول صباح الورد والفل والياسمين على الكادر والمشاهدين، شكرا إليك. ويرجع أبو يوسف السعيد يقول تحياتي جميع المشاهدين بدون استثناء. أما أبو يوسف آخر شي يقول
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للمخرج المبدع، وتحياتنا إليك أيضا يا أبو يوسف. ومصطفى الجشعم يقول صباح الخير والعافية على أحلى إذاعة وأجمل مقدمين، يسعد صباحك يا مصطفى، حياك الله.
0: أبو يوسف يرجع يعلق ويقول صباح الخير ست إسراء، صباح الخير ست مريم،
1: يسعد صباحك يا أبو يوسف. آمين.
0: ومصطفى الجشعم دازلنا ورود وقلب، شكرا إليك. أما شيرين تقول أغاني جيل الطيبين تجنن.
1: نعم، أبو يوسف الكثير من الورود يرسلها
0: لنا، مدللينا بالورد،
1: تحياتنا إليك يا
0: بس
1: يا
0: قلب مكسور ليه؟ إن شاء الله لا يجيب كسرة
1: القلب.
0: أبو يوسف يقول غلط تحكم على آخرين بدون تجربة.
1: نعم، شاركنا بموضوع حلقتنا على التعليقات،
0: أسعدنا هذا الشيء. طيبة تقول تدرين ست إسراء ست مريومة يحكمون علي، أنا متكبرة وشايفة نفسي، بس أنا محبوبة وأحب كل الناس. فعلا يا طيبة، هو ناس يحكمون انه هاي متكبرة، مجرد انه هي لان متزنة جدا او ما تحب تلاطف او تضحك مع اشخاص ما تعرفهم، يعني يحكمون هذا الشيء. ولكن اهم شيء من واحد يعرفك ويتعامل. ابو يوسف يقول ارقام التليفون ما جاي تطلع،
1: موجوده بصفحاتنا على
0: فيسبوك، واحنا حنكررها حتى اللي يحب يسيفها ويحفظها ممكن يتصل غدا، لان اليوم خلصت الاتصالات. الرقم هو 077-3-5-6-6-6-7، والرقم الآخر 078-3-5-6-6-6-7. وحوراء دازت لنا ورود هواي، بتقول هاي الورود لكم ست صار خفاجي، شكرا شكرا شكرا، حقيقة أنا تسعدني الورود حتى منظرها. وتقول حوراء شنو؟
1: أنت عقبتي تعليق طيبة.
0: آه سوري طيبة، شو
1: لا ما هو بيخباثة، بس أنا قلت أخلي ناخذه.
0: أي حلو، خلينا نشوف. أنا أموت على هاي السؤال.
1: تقول يصير ست مريوم تطلب أغنية وتطلعها، وست إسراء ما تطلب أغنية، ترى الشاقة ست مريوم وزعني. لا خلاص أنا زعلت
0: والله. شوفي لا لا، هي حست بيه، هي حست بيه وحكمت
1: جدت من الله.
0: أي والله، طلعوا لي أغنية حسام الرسام
1: وقبل
0: أغنية حسام. هي شنو هي؟ هي ليش هيتي أغنية حلوة؟
1: طلع لنا أغنية آخر إصدارات حسام الرسام.
0: لا لا لا، شنو آخر إصدارات؟ من القديمين، من القديمين. أوكي إيه، إحنا ناس قديمين جدا،
1: قاعدة شباب.
0: بدي أشوف صديقتي ترفع معنوياتي. الطيبة تقول أستاذ قيصر حباب، ما يصير هيك شيء ويحب كل الناس، إن شاء الله ما يطلع طلبك غيث. اشتغلت الخبوات
1: غيث لأن طلب، فتقول له إن شاء الله ما يطلع طلبك.
0: مو خطأ يعني، شيرين انت صديقتي وهو خفاجي، هسه شلون تحطونه؟
1: وعلي البابلي رد على حوراء
0: بعد الضحكة، شو يقول؟
1: أنا صار أسبوع أقول حوراء ماكو بالتعليقات، طلعت مغيرة الصورة.
0: ليش حوراء غيرت الصورة وهو حافظ الصورة؟
1: وأيضا علي البابلي يقول إن شاء الله باكر من الصبح أروح للنجف وزيارة مقبولة ودرب السلام، مدعونا وياكم.
0: حسنين الحسون زميلنا يشاهدنا، تحياتنا الإعلامي الكبير أستاذ حسنين، يقول صبحكم الله بالخير والعافية زميلات الراقيات. طبعا
1: هي ذكرناك أستاذ حسنين، يسعد صباحك إن شاء الله. وعطر الولاية تقول صباح الخير، أو يقول صباح الخير.
0: وهذا أكبر مغرور معروف يعني. مهم أحمد الكعبي يقول أريد أختمها مولود علي. يا علي طبعا باكر الحلقة عن ولادة الأمير
1: والمؤمنين عليه السلام. أيه. وأكيد إحنا نكون وياكم باكر الصبح، أكيد راح تكون تهاني تبريكات وبرنامج خاص.
0: الطلب مالتي ما يرضى يطلع ليها.
1: احنا نسمع
0: خلينا نحكم، خلينا نستعجل بالحكم ونقول ما عداوة ما يطلع عنا.

0: قيصر يعني انت مبدع، بس انا منو قال لك زعلانه حتى تطلعني من زعلك؟ ما زعلانه، رجاء اطلع غير اغنيه الحسام.
1: ما ملبي
0: طلع، انا ردت اغنيه الحسام، ما قلت لك زعلانه ولا ابكي ولا.
1: خلي نعوف حسام على صفحه ونروح نشوف توقعات الابراج.
0: نختم بحسام، نختم بحسام
1: بس بعد الابراج.
0: شو ما يجاوبني الوحيد
1: مستمعينا، هذه
0: نزل البرد
1: الى فقره ابراج الحظ، وبدايتها مع برج الحمل.
0: يعني نبديها بيه شلون ما يصير الحظ حلو.
1: طالع شو يقول لك اليوم يا سوره؟ مهنيا برج الحمل فرصه مناسبه لترتيب امور متراكمه وانجاز مهمه كانت مؤجله.
0: والله كومه مؤجلات امور كومه
1: مهمه واحده مهمه كلش. عاطفيا حاول تكون اكثر هدوء بالحوار حتى تتجنب اي سوء فهم. لا هذا على الصعيد المهني
0: ابشرك، يعني اصلا ما دا اتحاور.
1: شوفي حتى ويانا تدورين شو اسمه دائما انه انقره هيك على مود شنو تطلعين انت دوري لي الزعله. شوف مخرجنا طلع لك اغنيه وما عجبك، اللهم اني طبابة
0: تفقوا علي. شفتوا تفقوا علي، تفقوا علي، شوفوني تفقوا.
1: راح نعوضك بختام برنامجنا.
0: برج الثور ركزوا وياي، هذا برج منو؟
1: مخرجنا.
0: ما اعرف انا ترى صدق قيصر، انا كل ما قرأت برج اقول قيصر. قالوا لك لو ما قالوا لك تدري لو ما تدري؟ اي عافيه. شوف مداريتك
1: داري رضيتي؟
0: لا أنا راضية من قاعد
1: خلص
0: ديتني وينكم مثلي.
1: نسمع مواليد برج الثور.
0: برج الثور يقول مهنيا يوم جيد، أكيد طالعة وياك بالتقديم إسراء ومريم، لاتخاذ خطوة جديدة أو مناقشة فكرة مهمة بالعمل، نتناقش بعد البرنامج أستاذ قيصر. عاطفيا نشوف، عاطفيا خل نكشف أوراقه. أجواء مستقرة. ليش
1: ليش اسم الله؟
0: فرصة لتقوية العلاقة مع شخص قريب منك. نروح للجوزاء.
1: نعم مستمعينا.
0: أم شمس تسمعينا؟
1: تحياتنا لهم شموسة. مستمعينا مواليد برج الجوزاء يقول لكم الحظ على الصعيد المهني، قد تتلقى خبر أو اتصال يتعلق بفرصة أو مشروع جديد. عاطفيا لا تترك الأمور معلقة، فالمصارحة أفضل من الصمت.
0: والله خليك صامت أحسن لك. يوم المصارحة تنقلب عليك مشكلة. السرطان يقول مهنيا تحتاج للتركيز أكثر على التفاصيل الصغيرة، تجنب الأخطاء. أما عاطفيا يا سرطان، شخص مقرب قد يحتاج لاهتمامك ووقتك، عندك مجال تهتم وقت عندك نمهاتك.
1: ونروح إلى مواليد برج الأسد يقول لكم الحظ على الصعيد المهني يوم إيجابي، يحمل إشادة أو تقدير لجهد بذلته مؤخرا.
0: عشان أم منار أمورك عدلة.
1: عاطفيا لا تجعل العناد يسيطر على موقف بسيط يمكن حله بسهولة.
0: نعم النور مو عصبية ولا تعاند
1: بعد، هي
0: لازم احنا نسوي مواقف حتى نعرف ما نحكم.
1: بالضبط لا تحكمون على الآخرين.
0: العذراء عندنا بنية بنوتة حلوة اسمها مريم برجها العذراء. مهنيا تنجح في إنجاز مهمة، يعني هي مهمة إذا حافظت على تنظيمك للمعتاد. طبعا بالاعتياد دائما أنت منظمة، كل التوفيق يا مريم. عاطفيا نشوف السؤال، خليني نعرف حسيتي أنا هكشف الأوراق.
1: يلا كشف.
0: يقول عاطفيا برج العذراء فرصة لحوار هادئ يعيد التفاهم للعلاقة. حبيبتي متعاركين واحنا ما ندري.
1: لا هو يعني اكيد مو بس انا برج العذراء، ليش شادين وياي؟
0: هاي من انت تتزوج بالداخل الاذاعة.
1: اذا الى الميزان. الميزان مهنيا قد تواجه بعض الضغوط لكنك قادر على التعامل معها بمرونة. عاطفيا يوم مناسب للتقرب من شخص تحب الحديث وياه.
0: شي حلو. والعقرب قيصة شو ما أشرت ما ضحكت منك أقول العقرب؟
1: لا أنت ما قلتي العقرب، قلتي العقرب، فهو سنتبه.
0: أي شوف أي متعودة العقرب. تحياتنا للمبدع حيدر الشلبي مديرنا، ونقول مهنيا قرار مهني مهم. يا ستر بس راح يفصلنا. قد يحتاج منك تفكير إضافي قبل حسمة. لا تحسمة، لا تحسمة،
1: فكر زين.
0: عاطفيا مشاعرك واضحة أكثر من السابق، فلا تتردد بالتعبير عنها. حمت ويا الشمس.
1: فعلا الحر الهدور ممكن عركب، مو مشاعر زايدة. أما القوس مستمعينا مهنيا حركة ونشاط واتصالات متعددة، حاول تنظيم وقتك جيدا. عاطفيا يا قوس لقاء أو تواصل لطيف قد يغير مزاجك للأفضل.
0: والجدي بس خلي أقول لك يعني قيصر جانا تعليق. أوكي طبعا حوراء تقول علي البابلي حتى بالأحلام تشوفني. أما طيبة تقول طلبي ست سراح حسام الرسام كل ما أحبك. قول ما أحبك مدي أمو. إيه المهم عرفتها مخرجنا. أنت جوجل
2: على
0: ليش على ذوق المخرج؟
1: المهم الحسام، انت طلعتي حسام وقبل
0: ايش تقول؟ يلا نروح نبرج الجدي. شكرا يا طيبة. والجدي يقول مهنيا يوم مناسب للتخطيط ووضع أهداف جديدة للفترة المقبلة. ما عاطفيا يا برج الجدي، الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة يصنع فرقا كبيرا بالعلاقة. طبعا ما أعرف برج الجدي راح ندخل عداوة وياهم، بس هم ما عندهم اهتمام بالتفاصيل أبدا.
1: أتفق بهذه.
0: الحمد لله يعني نساء ورجال علينا.
1: نساء ورجال. ونروح لأصحاب برج الدلو.
0: من هذول الدلو؟
1: الناس
0: الحكومة.
1: مهنيا فكرة جديدة أو اقتراح مميز قد يلقى استحسان المحيطين بك.
0: اتوكل اتوكل.
1: عاطفيا يا دلو تجنب التسرع بالحكم على تصرف أو موقف معين. فعلا يوم تحسين لا بس يعني ممكن يصير أكو انفعال. نعم باعتبار انه هم عصبيين شويه.
0: شوفوا انا قطيوم نقطيوم الاحد
1: واخيرا من هم حبتي. اليوم موضوعنا كله عن الحكم.
0: سبحان الله حتى تلاحظين. اي والله الحوت مهنيا فرصه لانهاء موضوع كان يشغلك يشغل بالك منذ فتره، وقد تجد دعما او مساعده من شخص لم تكن تتوقع. ليش يا ماما ماني ساعدتك؟ كذبني احصل دعم اخذ عيديه وفلوس نجاح.
1: امشي العيديه.
0: عاطفيا يوم هادئ يحمل أجواء مريحة وتقارب مع شخص عزيزي. والله راحوا يشوفون الوالدة وحوار بسيط قد يعيد الدفء للعلاقة. وربي يحفظ الجميع. و نروح فاصل
1: نسمع هذا الفاصل ونرجع نحتم وياكم.

0: وغير انتم احلى مستمعين واحلى برنامج صباحي وياكم وبرفقه الجميله اسراء الخفاجي.
1: حبيبتي
0: مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا لهذا
1: خلصت
0: اليوم.
1: خلصت بسرعه
0: وسوالفنا اكثر من وقت الحلقه.
1: لو عندنا وقت حلوة يا مريم.
0: ما يخلينا نحس ورفقه مخرجنا واحنا هنا ببرنامج على هواكم هنا نحاول نغيركم جو ونسولف بمواضيع حلوه مرات جديه تكون ومهمه مرات للطرفه وتغيير المود. نتمنى ان شاء الله حلقتنا عجبتكم وقضيتوا وقت ممتع معنا.
1: طلعنا بفائده مريم.
0: نعم فائده من خلال الاتصالات ايضا والمشاركات اللي اجتنا سواء بالتعليقات او
1: ايضا مشاهداتنا الاتصالات الحديث الطاقه الايجابيه التفاؤل النطي والتوكل. اذا كلها تصب في مصلحتكم ومصلحه الجميع. وطبقا قناة تعليق هذا آخر تعليق تقول طيبة تدللين حياتي أحبك شكرا لك يا طيبة. وتقول هسه فرحانة ما طلب طلبك ما طلع طلبك غيث شنو كان طلبك
0: هسه مودة نختم ليش يجينا الأمور
1: غيث ما طلعت الطلب مالته غيث يعني انت باش لازم تطلب مربع أغنيتي
0: نعوضك إن شاء الله يا غيث بسبب ضيق الوقت
1: وختام
0: برنامجنا لهذا اليوم إن شاء الله نعوضكم وكل مستمعينا كونوا راضين عن فواصلنا
1: وفاصل جميل عن الابتسامة والتفاؤل. خليكم مبتسمين دائما وكنا وياكم أد المبدع المتألقة مريم كنتنا بنيتنا الزغنانة وأنا وياكم مساء الخفاجي خلف المكسر الجميل بابتسامته وطاقته المخرج قيصر الجراح. إذا نقولكم باي باي
0: إلى اللقاء.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. من الأولى في بابل 91.7. صباحكم خير.
4: باليوم نمشي 7000 خطوة، نضحك 13 مرة، وننقر على الشاشة أكثر من 2600 مرة. أرقام يمكن، لكن ورا كل رقم حكاية حياة. مجرد رقم، برنامج يكشف لغة الأرقام اللي تتحكم بتفاصيل يومنا، من الضحكة للنوم ومن الحب للموت. أنا منار العامري من إذاعة جامعة المستقبل.

0: مرحبا بكم في حلقة جديدة أيها الأحبة من برنامجنا مجرد رقم، حيث نغوص في عالم الإحصائيات لنكتشف قصصا تكشف حقائق قد تغير نظرتنا إلى حياتنا اليومية. اليوم سنتحدث عن القرارات، تلك اللحظات الصغيرة التي قد تشكل حياتنا وتحدد مسارنا. عنوان حلقتنا اليوم هو الوقت الذي نفقده في الاختيارات، كم قراراً نتخذ يومياً؟ هل تساءلت يوماً عن عدد القرارات التي تتخذها في يوم واحد؟ أو كيف تؤثر هذه القرارات على حياتك؟ في هذه الحلقة سنستعرض إحصائيات عن عدد القرارات التي يتخذها الإنسان يومياً وكيف تؤثر هذه الاختيارات على حياته، مع تركيز خاص على العراق والعالم. لنبدأ بالحديث عن عدد القرارات التي يتخذها الإنسان يومياً. وفقاً لدراسة أجرتها جامعة كولومبيا عام 2021، فإن الإنسان العادي يتخذ حوالي 35 ألف قرار يومياً، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية عام 2023. ولكن ما الذي يجعل هذه القرارات بهذا الكم الهائل؟ دراسة أخرى أجرتها جامعة هارفارد عام 2022 أظهرت أن 90% من هذه القرارات تكون تلقائية ولا تتطلب تفكيراً عميقاً، مثل اختيار الملابس أو عن طريق الذهاب إلى العمل. ولكن الأكثر إثارة للدهشة هو أن 10% من القرارات فقط هي التي تتطلب تفكيراً عميقاً وتؤثر بشكل كبير على حياتنا، مثل اختيار الوظيفة أو الشريك. هذه الأرقام تكشف عن مدى تعقيد حياتنا اليومية وكيف أن القرارات الصغيرة يمكن أن تتراكم لتشكل حياتنا. كيف تؤثر القرارات على حياتنا؟ دراسة أجرتها جامعة ستانفورد عام 2020 أظهرت أن الأشخاص الذين يتخذون قرارات سريعة دون تفكير كاف معرضون لخطر الإصابة بالإجهاد بنسبة 40%. وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية عام 2022. ولكن الأكثر إثارة للقلق هو أن 60% من الأشخاص يعانون من ندم بسبب قرارات سابقة. وفق تقرير صادر عن منظمة اليونسكو عام 2023، هذا الرقم يعادل حوالي 4.7 مليار شخص، وهو رقم صادم يكشف عن أهمية التفكير العميق قبل اتخاذ القرار. والآن مستمعينا لننتقل إلى العراق، حيث تكشف لنا الأرقام قصة معقدة عن القرارات اليومية. وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الصحة العراقية عام 2023، فإن 70% من العراقيين يعانون من الإجهاد بسبب كثرة القرارات اليومية، وهو رقم أعلى من المتوسط العالمي. ولكن ما الذي أدى إلى هذا الارتفاع في معدلات الإجهاد؟ دراسة أجرتها جامعة بغداد عام 2021 أظهرت أن 50% من العراقيين يعانون من صعوبة في اتخاذ القرارات بسبب الظروف الحالية. لكن الأكثر إثارة هو أن 40% من المدارس العراقية لا تحتوي على برامج تعليمية تشجع على اتخاذ القرارات السليمة، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة اليونسيف عام 2022. هذا الوضع يهدد مستقبل الأجيال القادمة، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها العراق. والآن مستمعينا، كيف يمكننا تحسين عملية اتخاذ القرار؟ دراسة أجرتها جامعة أكسفورد عام 2022 أظهرت أن قضاء 10 دقائق يومياً في التفكير العميق يمكن أن يقلل من نسبة القرارات الخاطئة بنسبة 30%، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية عام 2023. ولكن الأكثر إثارة للاهتمام هو أن استخدام تقنيات مثل قائمة المهام يمكن أن يساعد في تنظيم القرارات اليومية وتقليل الإجهاد. وفقاً لتقرير صادر عن المعهد الوطني للصحة عام 2022، لذا فإن تحسين عملية اتخاذ القرار ليس فقط في التفكير العميق، بل هو أيضاً عن التنظيم والتخطيط. وهكذا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقتنا اليوم، حيث اكتشفنا أن الأرقام ليست مجرد بيانات، بل هي قصص تحكي عن أهمية القرارات في حياتنا، من عدد القرارات التي نتخذها يومياً إلى تأثير هذه القرارات على حياتنا. حتى هذه الأرقام تكشف عن أهمية التفكير العميق والتنظيم في حياتنا اليومية. لذا دعونا نبدأ من اليوم في تغيير هذه الأرقام من خلال تحسين عملية اتخاذ القرار وتشجيع الأجيال القادمة على التفكير العميق قبل الاختيار، لأن القرارات ليست فقط عن اللحظة الحالية، بل هي عن المستقبل الذي نريد بناءه. ختام حلقتنا مستمعينا الأحبة، شكرا لطيب الإصغاء وإلى اللقاء. باليوم نمشي 7000 خطوة، نضحك 13 مرة، وننقر على الشاشة أكثر من 2600 مرة. أرقام يمكن، لكن ورا كل رقم حكاية حياة. مجرد رقم، برنامج يكشف لغة الأرقام اللي تتحكم بتفاصيل يومنا، من الضحكة للنوم ومن الحب للموت. أنا منار العامري من إذاعة جامعة المستقبل.
1: ساعة معه.

0: ساعة كاملة كلها أغاني أحمد المصلاوي، اليوم
1: الساعة 3 الظهر
0: على إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.

ساعة كاملة كلها أغاني أحمد المصلاوي اليوم الساعة 3 الظهر على إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.

0: ساعة كاملة كلها أغاني أحمد المصلاوي اليوم
1: الساعة 3 الظهر
0: على إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.

0: حبيب. دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

جامعة المستقبل. برنامج طريق السلامة، إعداد وتقديم عميد المرور زاهر عبد الله حسين، وإخراج قيصر الجراح.

برنامج طريق السلامة كل يوم أربعاء الذي يسلط الضوء على عمل مديرية مرور محافظة بابل والتوجيهات التي تصدر من مديرية المرور العامة وكل ما هو جديد وكل ما هو يصدر في كل المواقع والتواصل الاجتماعي لإجراء بعض الأمور المهمة التي تخص عمل مديرية مرور محافظة بابل. ونتناول أول محور المهم الذي هو يخص حركة تنظيم السير في عموم المحافظة. ما زالت مفارزنا مستمرة لتنظيم حركة السير المرورية في عموم المحافظة وفي جميع التقاطعات والطرق الرئيسية ومداخل ومخارج المدينة، وبإشراف ومتابعة ميدانية من قبل السيد مدير مرور محافظة بابل. لذا نهب بكافة الأخوة مستخدمي الطريق الالتزام التام والتعاون مع رجل المرور، لأن رجل المرور منكم وإليكم. نعم، هنالك كثافة من المركبات في مركز المدينة، لكن رجال المرور مباشرين بتنظيم حركة السير، ونأمل من الجميع الالتزام والتعاون وتطبيق قانون المرور وقواعد والسير المرور الآمن حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق. أخي السائق الكريم، إذا كان هنالك رحلة إلى شارع 60 بإمكانك تغيير الرحلة باتجاه شارع 80 تفادي للكثافة من المركبات. نعم، هنالك أعمال متفرقة كذلك ضمن مركز المدينة. شارع 80 مهيئ مؤثث إلى كافة الأخوة مستخدمي الطريق، سلك هذا الطريق بدلا من شارع 60 حتى لا تكون هنالك كثافة نوعا من المركبات. أما باقي الأمور الأخرى في قواطع المديرية، تشهد حركة انسيابية من قاطع مرور شمال بابل وقاطع مرور جنوب بابل وقاطع مرور الطريق السريع وقاطع مرور الطريق السريع الجنوبي، وكذلك ننتقل إلى قاطع مرور الكفل الذي يشهد حركة من المركبات وخاصة في أعياد الغدير باتجاه مرقد الإمام علي عليه السلام. وهنالك خطة مرورية وضعتها مديرية مرور محافظة بابل. نأمل من جميع سائقي المركبات الالتزام والتعاون الجاد. مع ذلك أخي السائق الكريم، التزامك هو دليل وعيك، التزامك هو حرصك للحد من الحوادث المرورية، التزامك بالعلامات المرورية والإرشادية والتحذيرية والمانع. وننتقل إلى المحور الرئيسي وكذلك هو المحور الشمالي وخاصة على الطريق السريع الشمالي الجنوبي والطريق السريع الجنوبي. أخي السائق الكريم، التزامك بالسرعة المقررة هو دليل وعيك. خلنا نأخذ المحور المهم والذي دائما عبر التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل الاجتماعي هو مجمع تأجير مركبات وإجازات السياقة. بدأ العمل منذ الساعات الأولى منذ الصباح لاستقبال المواطنين حسب المواعيد المعلنة في الحجز الإلكتروني، وبواقع وجبتين، وجبة صباحية ووجبة مسائية لغرض إنجاز كافة معاملات المواطنين من تسجيل أول مرة، نقل ملكية، إصدار إجازة سياقة، تجديد إجازة السياقة، تثبيت اللوحات بكافة أنواع المركبات خصوصي حمل، أجرة إنشائية تخصصية ولوحات الدراجات. أما المركبات التي تم إكمال وإنجاز معاملتها سابقا ولم يتم مراجعة المواطن لغرض تثبيت اللوحات، عليك مراجعة مجمع تسجيل المركبات لغرض تثبيت اللوحات حسب المواعيد المعلنة في الحجز الإلكتروني. وكذلك أخي السائق الكريم، أخي المواطن، هنالك سنويات، هنالك إجازة سياق لم يتم مراجعة المواطن لغرض استلامها. كذلك ننوه ونؤكد أن أبواب السيد مدير مرور محافظة بابل مفتوحة للجميع لغرض إنجاز كافة معاملاتهم أو المتعلقات أو أي أمور أخرى مناشدات. والسيد مدير مرور محافظة بابل صباحا متواجد في مجمع تسجيل المركبات للوقوف على كافة آراء ومقترحات المواطنين وتسير المعاملات وإنجاز معاملات المواطنين. طبعا في برنامج طريق السلامة نؤكد ونكرر دائما هو طريق السلامة حفاظا على سلامتك أخي السائق الكريم، حفاظا على سلامتك أخي المواطن الكريم. فالتزم بالتعليمات، التزم بقواعد والسير المرور الآمن حفاظا على سلامتك. بعد الفاصل هنالك أمور مهمة سوف يتصل من خلال إذاعة جامعة المستقبل السيد مدير مرور محافظة بابل اللواء الحقوقي
سلام العوادي لإعطاء بعض الأمور المهمة التي تخص عمل مديرية مرور محافظة بابل والتوجيهات التي تصدر من مديرية المرور العامة وكذلك تقديم النصح والإرشادات المرورية بعد الفاصل.

0: كما عودناكم دائما في برنامج طريق السلامة، هو تقديم النصح والإرشادات المرورية لكافة شرائح المجتمع وبالأخص شريحة سائقي المركبات. وأخي السائق الكريم، التزامك بالتعليمات هو دليل وعيك، فاحرص على اتباع التعليمات وقانون المرور حفاظا على سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق. هناك بعض الأمور التي دائما تجوال السيد مدير مرور محافظة بابل ضمن مركز المدينة، وخاصة في أوقات الذروة الصباحية هنالك وقوف عشوائي غير نظامي، مما يسبب إلى عرقلة في حركة السير، وخاصة الأماكن التي تشهد فيها كثافة من المركبات. فأخي السائق الكريم، التزامك بالوقوف المخصص هو دليل وعيك، التزامك بالأماكن المخصصة هو دليل وعيك، التزامك بالعلامات المرورية حرصا على سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق. فدائما نؤكد وقوفك في الأماكن المخصصة يساعد رجل المرور في تنظيم حركة السير، ولا توجد هنالك عرقلة في حركة السير. ننتقل إلى شارع 40. شارع 40 مهيئ ومؤثث وكامل، لكن بعض الأخوان سائقي المركبات يتعمد وقوفه وقوف سائق ثاني. نعم، الحالات الإنسانية موجودة، توجيهات السيد مدير مرور المحافظة المحترم بالوقوف على الحالات الإنسانية، لكن بعض الأخوان يترك مركبته ويغادر. رجل المرور يتوجه إلى هذه المركبة يلقاها واقفة سائق ثاني، هذا راح يعرقل حركة السير. شنو ذنبه الواقف هو بالاتجاه الصحيح أو بالبارك نقول إحنا بصورة عامة؟ فأخي السائق، التزم، التزامك هو دليل وعيك. ننتقل إلى الخدمي. الخدمي وضع لخدمة الناس، لخدمة الأحياء المجاورة، لخدمة كل الناس الموجودة ذهابا وإيابا. لكن أنت من توقف سيارتك في السايد الأيسر، واحد واقف في السايد الأيمن، زين المركبة منين تدخل؟ أريد لها مخرج. فوقوف السايد الأيمن هو الصحيح، الأيسر مو إلك يا حبيبي. لا تعرق الحركة السير، خليه دائما طريق مفتوح. مناشدات كثيرة عبر التواصل الاجتماعي، مناشدات في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوصها، مفارزنا مستمرة برصد هكذا مخالفات مرورية. لكن أخي السائق، نريد نقدم نصح ورشادات مرورية، وقوفك في الأماكن المخصصة راح تساعد على حركة سير مرورية وحركة انسيابية جيدة. وقوف العشوائي يسبب لنا كثير من الأمور التي تربك حركة السير. ننتقل إلى العبور العشوائي. العشوائي المواطنين الراجل، أنت يا أخي من تعبر عشوائي لا سامح الله راح تسبب حادث، فاختار الأماكن المخصصة للعبور حتى لا تسبب لنا أي حادث مروري مؤسف. دائما نؤكد ونكرر في إذاعة جامعة المستقبل في برنامج طريق السلامة، سائق الدراجة أخي العزيز، التزامك هو حرصك على حياتك وحياة الآخرين. بعض الأخوان سائقي الدراجات ما يمتثل الإشارة الضوئية، راح يسمعني المواطن أو المستمع، شنو إجراءاتكم؟ إحنا مباشرين بالإجراءات، مباشرين برصد هكذا مخالفات مرورية. لكن أريد أن المواطن خلي يكون لديه وعي مروري، ثقافة مرورية، التزم بالإشارة الضوئية. لأن الإشارة الضوئية أنت لا سامح الله من ما تمتثل بالإشارة الضوئية راح تسبب لنا حوادث مرورية مؤسفة. كذلك التزم بالسرعة المقررة، ونعيد ونكرر الدراجة تتعامل معاملة المركبة. أخي السائق الكريم، دراجة تتعامل معاملة المركبة وفق قانون المرور، سرعتك التزم بها، شروط المتانة والأمان، ترقيم الدراجة، إجازة السياقة 16 سنة، لك تقود دراجة نارية، ذن كلها تصب في مصلحتك يا حبيبي، لأن أنت تحافظ على سلامتك. أنت من تجي بسرعة فائقة وما ملتزم بالإشارة الضوئية راح أسبب لك حوادث مرورية، وما مرتدي خوذه وكافة الشروط المتانة والأمان. فالتزامك أخي سائق الدراجة هو دليل وعيك وحرصك حتى نحافظ على سلامتك وسلامة الآخرين ونقول ونكرر أخي سائق الدراجة الدليفري، نعم على باب الله وإن شاء الله مرزوق دائما. نعم بك، لكن نريد نحافظ على سلامتك. هو السرعة دائما، كل ما تكون سرعتك قليلة يعني لا سامح الله تجنبك كثير من الحوادث المرورية المؤسفة. دائما السرعة المفرطة والزائدة تسبب لنا حوادث. فالتزم بالتعليمات، التزم بقانون المرور، حرصا على سلامتك وسلامة الآخرين. طبعا فصل الصيف تعرفون أنتم درجة الحرارة، دائما فحص دوري للمركبة، فحص دوري كامل وشامل. من جزء مهم ورئيسي هو مطفئة الحريق، لا سامح الله إذا صار تماس كهربائي، يعني هاي المطفئة جدا ضرورية في المركبة، فاحرص على استعمالها داخل المركبة لأنها جدا ضرورية. دائما نؤكد شروط المتانة والأمان. أخي سائق المركبة فحص دوري للمركبة وخاصة الإطارات، دائما استخدم الإطار الصالح، الإطار أي نعم. أهلا أستاذ حسين.
1: السلام عليكم أستاذ العزيز.
0: أستاذ حسين صباح مبارك وآمن. أستاذ حسين الغالي
1: صباح المبارك عليك وعلى الكادر وعلى المستمعين والمستمعات.
0: سمعك أستاذ حسين تفضل.
1: عميد زاهد تجهودك مباركة.
0: أشكرك
1: وموفق إن شاء الله.
0: نعم منك أستاذ حسين.
1: بس اللي شغلة الدراجات يعني ما أعتقد لها حل، ولا الدولة ولا تشوف لها حل، مستحيل، لأن هذا الحل ما يصير، لأن ما أعرف يعني أرواح الناس هيك عندهم لا شيء، ما أعرف يعني أصحاب الدراجات لا أرقام لا خوذة.

0: مع الضامن. فدائما الناس تخلي سياراتها بالفرع فتطبقها باب بيوتنا.
1: نعم نعم صحيح.
0: وهذه اذيه يعني تتاثر احنا من وراها. يعني انا ذاك اليوم ساعه كامله اطبق سيارتي نزلت ما اقدر.
1: أستاذ العزيز الفاضل، مناشدتك أمام منظار السيد مدير مرور محافظة بابل. وقبل لحظات احنا حكينا عن الطريق الخدمي، الخدمي وضع لخدمة الناس ووقوف الأسى، لكن المواطن خلي يسمع. هو راح أعرج لك عن الأفرع الرئيسية قبال المجمعات. نعم، فأخي المواطن
0: احنا في المنطقة الكرامة خلف مجمع الحميد
1: وصلت
0: المرور نشوف السيارات الواقفة اللي ما نقدر نطبق سيارات نطبقها بالبيت. يعني ذاك اليوم واحد طابق سيارة باطيتي ساعة كاملة تضرع يجب اللي هاي مباط والله يقول لي حسبالي هذا بيت فارس ما بيع.
1: ما يصير. هو أبو قلنا احنا المواطن له دور رئيسي وكبير في نشر الوعي والثقافة المرورية. فأنت من توقفها في أمام دار أي شخص معين، يعني جزء عنده حالة طارئة، جزء عنده فتشي، أنت وقفها في المكان المخصص. يعني قبل لحظات قلت الوقوف العشوائي والغير نظامي يسبب هواي أمور. فأخي
0: الله شاهد ذاك اليوم تطلع السيارة تروح للدوام العصر، أنا تطلع أروح للدوام خفارة عندي، يعني طابقها بنص باب بيتي وأنتظر ورحت دورت المجمع العميد ومجمع الضامن ومجمع الضامن يلا لقيته، ولما تم شغله يلا اجى طلع السياره
1: ان شاء الله.
0: دخلوا نادي علي، قلت نادي علي على 911 بس قالوا لي ترى يكسروها للسياره. قلت خطيه
1: حتى يسمع المواطن الكريم واخواننا اللي راجعون المجمعات الطبيه، وقوفك في الأماكن المخصصة هو دليل وعيك حرصا على سلامتك وسلامة الآخرين. شنو ذنبه الشخص؟
0: الله شاهد يعني والله ده يعني شنو زلدنا احنا سيارات بابل
1: حقك وتطابق. حقك. احنا طبعا مستمرين بالمتابعه والتوجيه
0: واصلا احنا هاي منا بالمرور، حتى لو خلينا بالمرور مثلا البيوت الموجوده يعني يجي القصه وصل بعد ما يوقف.
1: مستمرين بالمتابعه ورصد المخالفات المروريه وان شاء الله
0: سيد المرور يمكن لا يسمح هذا ما يقصر هو
1: ان شاء الله.
0: لان هاي اماكن احنا ناس يعني تعبنا والله من هاي المشكله.
1: مناشدتك
0: الجماعات الطبيه
1: مناشدتك أمام منظار السيد مدير مرور محافظة بابل. خلي يسمع المواطن الكريم، خلي سائقنا الكريم المواطن الكريم خلال مراجعتك المجمعات الطبية. احنا اخي العزيز حتى ما نريد نعرج يعني هي تفتقد الباركات، يعني الباركات الجراجات احنا طالبنا وناشدنا.
0: هو اكو جراج استاذ علي، اكو جراج بس ما يقبوا بالجراج.
1: هذا
0: لا
1: بالعكس، هو يكسب راحته ويكسب راحة المواطن حتى من يوقف مكان مخصص.
0: أنا خوفيتي ورا مجمع العميدي بالضبط، يعني أريد مكان أجي أحط سيارتي. أنا عندنا سيارتين
1: الله يخليك،
0: أريد أحط نطبق سيارتين ما نقدر والله. قلت لك أول البارحة ساعة كاملة أنا أفكر بالمنطقة، أريد مكان أخلي بي سيارتي معكم.
1: إن شاء الله مناشدتك أمام منظار السيد مدير مرور محافظة بابل للوقوف على كافة الأمور والمتعلقات والمناشدات.
0: فأشكرك
1: جزيل الشكر
0: سيد المرور ما يقصر.
1: إن شاء الله ما يقصر السيد مدير مرور محافظة بابل، وإن شاء الله مناشدتك أمام منظاره. تحياتي لك وأشكرك. نعم تفضلوا. ما زلنا مستمرين مستمعين الكرام في برنامج طريق السلام الذي يهدف إلى تقديم النصح والإرشادات المرورية. هو أخي السائق الكريم، التزامك بالسرعة المقررة هو دليل وعيك، التزامك بعدم استخدام الهاتف النقال أثناء قيادة المركبة هو دليل وعيك، ارتداء حزام الأمان ومن حولك حفاظا على سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق. دائما نؤكد الوقوف العشوائي يسبب كثير من الأمور، الوقوف العشوائي مخالفة مرورية. خل شوي ناخذ جزء بسيط أستاذ قيصر، خل ننتقل إلى طريق حلة نجف وطريق حلة ديوانية. كثير ما تلاحظون مستمعين الكرام هو حوادث مرورية، وإن شاء الله دائما تقديم النصح والإرشادات المرورية للحد وتقليل من الحوادث المرورية. بعض الأخوان يستخدم العبور العشوائي، يعني العبور العشوائي أي عبور عشوائي، يعني شنو عبور مو من الاستدارات المخصصة. فشنو ذنبه الجايب سايدة الصحيح وانت من أي فت أي مكان، خلينا نحكيها بالعامية، اي مكان شفته فتحه طبيته وكانما شيء لم يكن ويصطدم والحادث مروري. ليش انت يا اخي العزيز؟ اكو استدارات رسميه نظاميه، انتظر خلو الشارع تماما منين؟ من المركبات مباشر. يعني ايش قد الدقيقه ايش قد تاثر عليك او الثوان؟ هي ترى لحظه الحادث راح تشوف بيه مأساة هاي اللحظه، فالتزم بالاستدارات الرسميه. يقول لك روح مسافة بعيدة في سبيل أن توصل بسلامات، ولا مسافة قصيرة تسبب لك حادث مرور مؤسف. كذلك ننتقل على من خلنا نحكيها بالهاشمية والدبلة وما شابه ذلك وشركة الرنة، يعني كثرة الحوادث. انت جيت وقبل بدون ما يباوع يسار أو يمين قبل، شنو ذنب خطية الرجال؟ هو سايدة وسرع ماشي وانت تفاجئه بهذا الحادث المؤسف. فيا أخي العزيز، ونرجع لمن؟ لابد الدراجة. أبو الدراجة أنت جاي رون سايد وطريق عام ورئيسي. طبعا إحنا كل هذه مرصودة ومباشرين بيها ورصد المخالفات المرورية. طبعا نشكر الأخوان الأعزاء الذي تم اتصالهم بإذاعة جامعة المستقبل في برنامج طريق السلامة، وهذه المناشدات أمام منظار السيد مدير مرور محافظة بابل للوقوف على آراء ومقترحات المواطنين. لكن المواطن له دور رئيسي ومباشر، هو بنشر الوعي والثقافة المرورية، وخاصة أخواننا سائقي الدراجات. أخي سائق الدراجة، حفاظا على سلامتك التزم بالسرعة المقررة، حفاظا على سلامتك باشر بارتداء الخوذة، التزامك هو دليل وعيك. في الختام وليس ختام إن شاء الله في برنامج طريق السلامة كل يوم أربعة، إعطاء بعض الأمور المهمة التي تخص عمل مديرية مرور محافظة بابل والتوجيهات التي تصدر من مديرية المرور العامة وتقديم النصح والإرشادات المرورية. كنت معكم مقدم البرنامج عميد المرور زاهر عبد الله حسين، وإخراج الإعلامي المبدع الذي دائما يرافقني في برنامج طريق السلامة قيصر الجراح. ونقول لكم في برنامج طريق السلامة رافقتكم السلامة.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: ساعة كاملة كلها أغاني أحمد المصلاوي، اليوم
1: الساعة 3 الظهر
0: على إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
1: حمل تطبيق اذاعه جامعه المستقبل على متجر جوجل بلاي واب ستور، واستمع الى اخر الاخبار والبرامج واجمل الاغاني.

ساعة كاملة كلها أغاني أحمد المصلاوي، اليوم الساعة 3 الظهر على إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك ما حدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

مكانك إذاعتك جوّك لتعرفه. المستقبل FM الأولى في بابل.

0: ساعة كاملة كلها أغاني أحمد المصلاوي اليوم
1: الساعة 3 الظهر
0: على إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

0: ساعة كاملة كلها أغاني أحمد المصلاوي، اليوم
1: الساعة 3 الظهر
0: على إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل ومحافظة بابل تبحثان تحويل التحديات التنموية إلى مشاريع بحثية تخدم المجتمع. رئيس الوزراء يثمن موقف الفصائل المسلحة التي أعلنت فك الارتباط بالحشد الشعبي. رئيس الوزراء: نعمل على امتلاك كل عائلة عراقية لقطعة أرض سكنية. رئيس الجمهورية يرحب بمبادرة الفصائل الداعمة لمسار حصر السلاح بيد الدولة. مبعوث ترامب: نثمن خطوة رئيس الوزراء العراقي بحصر السلاح بيد الدولة ونعلن عن دعمه من قبل الولايات المتحدة. ضربات أمنية متلاحقة تربك شبكات التهريب في 6 محافظات عراقية. تراجع الذهب مع صعود النفط وتجدد التوترات في الشرق الأوسط. الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الكثير من أنشطة إيران النووية توقفت بسبب الحرب. وفنربخشة التركي يقدم عقدا لروبرت ليفاندوفسكي بقيمة 20 مليون يورو سنويا إضافة إلى المكافآت. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbil University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
2: يلا نكمل الأغاني.
4: ساعة معك.

0: ساعة كاملة كلها أغاني أحمد المصلاوي اليوم
1: الساعة 3 الظهر
0: على إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.
2: ياو أبو القوت on the mic.

0: اليوم.
1: من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

ساعة كاملة كلها أغاني أحمد المصلاوي اليوم الساعة 3 الظهر على إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

ساعه كامله كلها اغاني احمد المصلاوي اليوم الساعه 3 الظهر على اذاعه جامعه المستقبل الاولى في بابل.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل ومحافظة بابل تبحثان تحويل التحديات التنموية إلى مشاريع بحثية تخدم المجتمع. رئيس الوزراء يثمن موقف الفصائل المسلحة التي أعلنت فك الارتباط بالحشد الشعبي. رئيس الوزراء: نعمل على امتلاك كل عائلة عراقية لقطعة أرض سكنية. رئيس الجمهورية يرحب بمبادرة الفصائل الداعمة لمسار حصر السلاح بيد الدولة. مبعوث ترامب: نثمن خطوة رئيس الوزراء العراقي بحصر السلاح بيد الدولة ونعلن عن دعمه من قبل الولايات المتحدة. ضربات أمنية متلاحقة تربك شبكات التهريب في 6 محافظات عراقية. تراجع الذهب مع صعود النفط وتجدد التوترات في الشرق الأوسط. الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الكثير من أنشطة إيران النووية توقفت بسبب الحرب. وفنار بخش التركي يقدم عقدا لروبرت ليفاندوفسكي بقيمة 20 مليون يورو سنويا إضافة إلى المكافآت. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbil University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 1 1 1 1 0783 1 1 1 1. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
2: إذاعة المستقبل الأولى في بابل.
3: إذاعة المستقبل اف ام، الأولى في بابل.

0: وراء كل أغنية قصة، ووراء كل لحن ذكرى، بين ألم وفرح وحب وخذلان وفراق ووجدان.
1: يا حريم يا حريم.
0: في قصة أغنية نفتح صفحات الزمن لنروي حكايات الكلمات التي ولدت من عمق المشاعر وألحان أبدعها الفنانون لتبقى خالدة في قلوبنا، من همس الشاعر إلى لمسة الملحن وصوت المطرب الذي حملها إلى آذاننا. هنا حيث تكتب الحكاية ونسمع ما لم نسمعه من قبل. قصة أغنية، تقديم سمر، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو.
2: كل الهلا بيكم يا من تسمعونا عبر الموجة 91.7 إذاعة جامعة المستقبل، وإحنا نتعرف وياكم بهاي الدقائق على أغاني وقصص كانت لها أثر حتى توصلنا هاي الأغاني بهذا الشكل الحلو الجميل وتترك ذاك الأثر بينا. منها واللي نبدأ برنامجنا به أغنية غريبة من بعد عينك يا يما. طبعا هاي الأغنية كنا نحبها وكنا نهديها لأمهاتنا، وكنا تذكرنا بأمهاتنا ولحظات عشناها حتى من إحنا وصغار، وتخلينا رغم عمرنا الكبير تحسسنا وكأنه إحنا أطفال نتمنى نرتي من بأحضان أمهاتنا. لكن اللي ما نعرفه إنه بعد هاي الأغنية أكو قصة ترويها الفنانة المرحومة زهور حسين، اللي كانت تحب والدتها بشدة وكانت تسهر على راحتها وتقوم وتحضر ملابسها وأكلها وتستقبل ضيوفها من الشعراء والملحنين وتنتظر عودتها من وصلتها الغنائية حتى تلبي طلباتها. فجأة مرضت والدتها مرض شديد، واتصلت بصديقة الفنان المرحوم عباس جميل وطلبت منه أغنية جميلة عن الأم، وكلف هذا الشاعر الغنائي جبور النجار بكتابة أغنية عن الأم لحنها بدوره عباس جميل. وبهاي الأثناء توفيت والدة الفنانة المرحومة زهور حسين، وتم تسجيل الأغنية بعد عدة أيام، ويلاحظ من يسمع هاي الأغنية إلى نبرة الحزن بصوت المرحومة زهور حسين على فراق والدتها.

في روايات أخرى مستمعينا الأكارم اللي تقول أن عباس جميل تسلم الناس واحتفظ به واعتذر عن تلحين آنذاك بحجة أن الأغاني الوطنية وكذلك الأغاني اللي تتناول الأم غير رائجة وغير مربحة، ويضيف أنه ما أخرج النص من أدراج مكتبه ويبدأ بتلحينه إلا بعد أن رغبت ظهور حسين بغناء أغنية تخلد بيها ذكر أمها الحبيبة اللي توفت قبل فترة وسببت وفاتها بحزنها الشديد عليها. واللي حدث بعد ذلك أن ظهور حسين تحمست حيل على هاي الأغنية وتحمست حيل على بدء بتلحينها وراحت للإذاعة حتى تسجل، لكن البروفات وعملية التسجيل النهائية استغرقت وقت طويل واكتنفتها صعوبات، لأن ظهور حسين كانت تتذكر أمها الراحلة وتجهش بالبكاء بين مقطع والثاني، ويضطر الموسيقيين للتوقف والانتظار حتى تكرر المحاولة. لكن وبإحدى المرات طارت الورقة اللي كانت تقرأ منها وراحت جوا الكرسي، منه جوا كرسي عازف القانون، وراح الزهور حتى تستعيدها ووقعت الآلة على الأرض وانكسرت، الأمر اللي تسبب فيه تعطيل مضاعف. لذلك وصلت لنا غريبة من بعد عينك يا يما بهذا الألم وبهاي الحسرة اللي ماكو واحد من عدنا يسمعها إلا تجهش عيونه بالبكاء. خلي نسمع سوية.

أكيد بعدنا نتواصل وياكم ونقرأ ونستقرأ وياكم على قصص أغاني كانت خالدة وعظيمة بحياتنا، منها أغنية قيصر الأغنية العربية والعراقية كاظم الساهر عبرت الشط على مودك، قصتها الحقيقية. بادي الأمر أول ما نسمع هاي الأغنية نحس إن هي عاطفية، لكن قصتها موضوع ثاني تماما. يقال ومنذ فترة طويلة ببغداد كان هناك امرأة أرملة عندها طفل صغير عمره 7 أشهر، تعيش بمنطقة قريبة من الشاطئ، أي قريبة من نهر دجلة. بيوم من الأيام اجتاح هذا المكان فيضان كبير واجتاز حتى قريتها، وأجبرت هاي الأم على عبور الساحل للذهاب للشط الآخر من النهر الآمن. وكانت بحوزة هاي المرأة طفلها الصغير أثناء عبورها النهر، وقامت برفعه باثنين يديها فوق رأسها ونزلت للماء، وبدت تصارع أمواج النهر القوية والمتكسرة من قوة الفيضان. كانت الأم بعض الأحيان تتسلق سطح الماء حتى تلتقط أنفاسها، وبعض الأحيان كانت تغرقها الأمواج وتأخذها لبعيد، لكن تبقى الأم على هذا النحو وابنها الصغير خايفة عليه وخالته فوق رأسها، اللي ما يفهم وما يدرك اللي كانت والدته تواجهه ويتألم من إنقاذه. استمرت الأم تكافح البقاء والنجاة على هاي الحال إلى أن وصلت إلى بر الأمان، إلى الضفة الثانية من نهر دجلة، وحققت هدفها بإنقاذ طفلها الصغير. ومرت الأيام وكبر الطفل، وبدت هاي الأم تسوي المستحيل حتى توفر له الحياة الكريمة، التعليم الجيد، وإخراجه من متاعب الحياة. وهنا الكارثة طمأ، وهنا بيت القصيد بهاي الأغنية. استمرت الأم على هذا النحو حتى كبر ابنها وصار ثري. ذاك الوقت أصيب قلبها بالصدمة، ولما أرسل الابن والدته إلى دار لرعاية المسنين حتى يرضي زوجته اللي أصرت عليه ونصحته، وبينت لأنه هذا الفعل هو أفضل لحال الأم وإلهم. ويشاع أن الأم بدأت بترديد بعض العبارات الحزينة لهاي القصيدة، تعبر بيها عن حبها لطفلها اللي كبر وخلاها بنهاية المطاف بدار رعاية المسنين، وقامت بي بعد تعب وتضحية من أجل ابنها، وكيف أنه هو مهتم لكل العذابات اللي عاشتها والمعاناة لما كان طفل صغير لحد ما كبر وكبر عوده. هاي الأغنية تبين أن الأغنية الشعبية العراقية اللي اشتهرت وانتشرت بكل أنحاء العالم على صوت العديد من الفنانين وأشهرهم هو المطرب كاظم الساهر، كان وراءها قصة لمعاناة تقول له عبرت الشط على مودك، خليتك على راسي، كل غطة أحس بالموت وبقوة أشهق أنفاسي، كل هذا وقلت عمرك أحلى من العسل مرك، وين تروح أريح وياك بس لا تجرح أحساسي. أكيد هي أحلى بصوت كاظم الساهر، نترككم تسمعوها. تقبلوا تحياتي يعني سمر، كنت وياكم بالإعداد والتقديم مصطفى زيكو، كان ويانا بالإخراج. إلى اللقاء.

0: وراء كل أغنية قصة، ووراء كل لحن ذكرى، بين ألم وفرح وحب وخذلان وفراق ووجدان.
1: يا حريم يا حريم.
0: في قصة أغنية نفتح صفحات الزمن لنروي حكايات الكلمات التي ولدت من عمق المشاعر وألحان أبدعها الفنانون لتبقى خالدة في قلوبنا، من همس الشاعر إلى لمسة الملحن وصوت المطرب الذي حملها إلى آذاننا. هنا حيث تكتب الحكاية ونسمع ما لم نسمعه من قبل. قصة أغنية، تقديم سمر، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو.
2: ساعة مع

0: ساعة كاملة كلها أغاني أحمد المصلاوي. اليوم
1: الساعة 3 الظهر
0: على إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: ساعة كاملة كلها أغاني أحمد المصلاوي اليوم
1: الساعة 3 الظهر
0: على إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كله إلنا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل ومحافظة بابل تبحثان تحويل التحديات التنموية إلى مشاريع بحثية تخدم المجتمع. رئيس الوزراء يثمن موقف الفصائل المسلحة التي أعلنت فك الارتباط بالحشد الشعبي. رئيس الوزراء: نعمل على امتلاك كل عائلة عراقية لقطعة أرض سكنية. رئيس الجمهورية يرحب بمبادرة الفصائل الداعمة لمسار حصر السلاح بيد الدولة. مبعوث ترامب: نثمن خطوة رئيس الوزراء العراقي بحصر السلاح بيد الدولة ونعلن عن دعمه من قبل الولايات المتحدة. مسلحون يقتالون مدنيا بظروف غامضة شرقية بغداد. النفط يواصل الارتفاع لليوم الثالث جراء تصاعد التوترات في الخليج. مسؤولون إسرائيليون يكشفون عن تقارب كبير بين إسرائيل والإمارات. ومورينيو يوافق على التعاقد مع دينزل دومفريس. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الاغاني.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
2: يلا نكمل الأغاني.
4: ساعة معك.

ساعه كامله كلها اغاني احمد المصلاوي اليوم الساعه 3 الظهر على اذاعه جامعه المستقبل الاولى في بابل.

الحكايات. لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل ومحافظة بابل تبحثان تحويل التحديات التنموية إلى مشاريع بحثية تخدم المجتمع. رئيس الوزراء يثمن موقف الفصائل المسلحة التي أعلنت فك الارتباط بالحشد الشعبي. رئيس الوزراء: نعمل على امتلاك كل عائلة عراقية لقطعة أرض سكنية. رئيس الجمهورية يرحب بمبادرة الفصائل الداعمة لمسار حصر السلاح بيد الدولة. مبعوث ترامب: نثمن خطوة رئيس الوزراء العراقي بحصر السلاح بيد الدولة ونعلن عن دعمه من قبل الولايات المتحدة. مسلحون يقتالون مدنيا بظروف غامضة شرقية بغداد. النفط يواصل الارتفاع لليوم الثالث جراء تصاعد التوترات في الخليج. مسؤولون إسرائيليون يكشفون عن تقارب كبير بين إسرائيل والإمارات. ومورينيو يوافق على التعاقد مع دينزل دومفريس. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

0: عم يسمع المستقبل اف ام الاولى ببابل.
1: تخيل لو الجدار اللي سندك يحكي، لو الكرسي، الهاتف، الإشارة، الكتاب، كل شي جامد بحياتنا نطق، شنو راح يقول؟ راح يعاتب، ينصح، لو يفضفض؟ لو تحدثوا، برنامج يخليك تسمع صوت الأشياء اللي ساكتة لكنها تخدمك كل يوم. أنا حيدر الشلبي من إذاعة جامعة المستقبل. حياكم الله مستمعينا الأحبة وحلقة جديدة من برنامج لو تحدثوا. أعزائي المستمعين، هل تساءلتم يوما عن الشاهد الصامت على كل أحلامكم، الكائن الذي يرافقكم كل ليلة، يعرف أسراركم، يسمع أفراحكم ويتحمل دموعكم؟ نعم، إنها الوسادة، تلك التي تخبئ بين أنسجتها كل أحلامنا، بعضها جميل وبعضها مخيف. ولكن هل خطر ببالكم أن هذه الوسادة قد تتحدث، أن تتنهد وهي تحكي قصص أحلامنا؟
2: أنا الوسادة. كم تمنيت أن يسمعني أحد. أنا لست مجرد وسادة، أنا الصديقة الصامتة لكل من يضع رأسه علي. أحمل أحلاماً كثيرة وأعرف أسراراً لا يعرفها أحد. أنا من أرى الأطفال ينامون وهم يبتسمون، ثم أسمع شهقاتهم عندما يطاردهم كابوس مخيف. أنا من تحتضن الدموع الصامتة في الليالي الباردة وتراقب الأحلام وهي تولد وتموت بين الليل والفجر. كم حلمت أن أشارككم بعضاً من هذه الأحلام، والآن سأخبركم ببعضها. هذا الحلم كان من أجمل ما رأيته. طفل صغير بالكاد يستطيع الجري، لكنه في حلمه كان يطير. كان يرفرف في السماء مثل عصفور حر، ينظر إلى البيوت والشوارع من فوق، يلمس الغيوم بأطراف أصابعه. ضحكته كانت تملأ الليل، وأنا كنت أشعر بالسعادة تحته، كما لو إنني أنا أيضاً أطير معه.
1: وهل استمر هذا الحلم طويلاً؟
2: للأسف لا شيء يدوم طويلاً. استيقظ فجأة عندما سمع صوت أمه تناديه، فتح عينيه، نظر إليه، ثم عاد إلى الواقع. لكنني أعلم أنه سيحلم بالطيران مرة أخرى. لكن ليس كل الأحلام جميلة. في إحدى الليالي شعرت بطفل صغير يرتجف فوقي. كان يحلم بكابوس مرعب، كان يرى ظلاً كبيراً يقترب منه، يمد يديه ليأخذه، وكان يحاول أن يصرخ لكنه لم يستطع. كنت أشعر بكل نبضات قلبه، بتعرقه، بدموعه التي تسللت إلي.
1: وماذا حدث بعد ذلك؟
2: لحسن الحظ استيقظ في اللحظة المناسبة، نظر حوله، وجدني تحته، وجد لعبته بجانبه، فشعر بالأمان، عنقني بقوة، ثم عاد للنوم وكأنني كنت درعه الحامي. كم أحب أن أكون مصدر الطمأنينة بعد الأحلام المخيفة.
1: لكن هل تحملين فقط الأحلام أم إنك تعرفين أشياء أخرى؟
2: لو تعلم كم من الأسرار أخبئ. كم مرة سمعت طفلا يهمس بأمنياته قبل أن ينام، كم مرة كنت شاهدة على دموع شخص لا يريد أن يراه أحد وهو يبكي، كم مرة احتضنت رأسا مثقلا بالهموم وعندما استيقظ صاحبه كان كل شيء يبدو أفضل.
1: إذن أنت لست مجرد قطعة قماش محشوة بالقطن، أنت ذاكرة الليل وأمينة الأحلام.
2: بالضبط، أنا الصديق الذي لا يخذل ولا يبوح بالسر. أنا التي ترافق الإنسان من طفولته حتى شيخوخته.
1: وهكذا أعزائي المستمعين، ربما الليلة عندما تضعون رؤوسكم على وسائدكم ستتذكرون أنها ليست مجرد وسادة، بل صديقة صامتة تعرف كل أحلامكم. فما هو الحلم الذي سترونه هذه الليلة؟ وهل سيكون جميلا أم مخيفا؟ ناموا بسلام، فأنا هنا أحرس أحلامكم وتصبحون على خير. اتخيل لو الجدار اللي سندك يحكي، لو الكرسي، الهاتف، الإشارة، الكتاب، كل شي جامد بحياتنا نطق، شنو راح يقول؟ راح يعاتب، ينصح، لو يفضفض؟ لو تحدثوا، برنامج يخليك تسمع صوت الأشياء اللي ساكتة لكنها تخدمك كل يوم. أنا حيدر الشلبي من إذاعة جامعة المستقبل.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

إذاعة جامعة المستقبل فول كواليتي 91.7 FM فول كواليتي.

من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل ومحافظة بابل تبحثان تحويل التحديات التنموية إلى مشاريع بحثية تخدم المجتمع. رئيس الوزراء يثمن موقف الفصائل المسلحة التي أعلنت فك الارتباط بالحشد الشعبي. رئيس الوزراء: نعمل على امتلاك كل عائلة عراقية لقطعة أرض سكنية. رئيس الجمهورية يرحب بمبادرة الفصائل الداعمة لمسار حصر السلاح بيد الدولة. مبعوث ترامب: نثمن خطوة رئيس الوزراء العراقي بحصر السلاح بيد الدولة ونعلن عن دعمه من قبل الولايات المتحدة. في بغداد قتيل بمشاجرات واعتقال 4 تجار مخدرات. التبادل التجاري بين العراق والأردن يتراجع 30% خلال 3 أشهر. القيادة المركزية الأمريكية: قصف مواقع إيرانية في جزيرة قشم وإحباط هجمات استهدفت الكويت والبحرين. وتجديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد مرتبط بكأس العالم 2026 المقبل. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

إذاعة جامعة المستقبل، صوتها بكل شوارع بابل، 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل ومحافظة بابل تبحثان تحويل التحديات التنموية إلى مشاريع بحثية تخدم المجتمع. رئيس الوزراء يثمن موقف الفصائل المسلحة التي أعلنت فك الارتباط بالحشد الشعبي. رئيس الوزراء: نعمل على امتلاك كل عائلة عراقية لقطعة أرض سكنية. رئيس الجمهورية يرحب بمبادرة الفصائل الداعمة لمسار حصر السلاح بيد الدولة. مبعوث ترامب: نثمن خطوة رئيس الوزراء العراقي بحصر السلاح بيد الدولة ونعلن عن دعمه من قبل الولايات المتحدة. في بغداد قتيل بمشاجرات واعتقال 4 تجار مخدرات. التبادل التجاري بين العراق والأردن يتراجع 30% خلال 3 أشهر. القيادة المركزية الأمريكية: قصف مواقع إيرانية في جزيرة قشم وإحباط هجمات استهدفت الكويت والبحرين. وتجديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد مرتبط بكأس العالم 2026 المقبل. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
2: يلا نكمل الأغاني.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.

الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضا.

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم

الشيخ أبو العينين شعيشع. ولد الشيخ أبو العينين شعيشع بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ في شمال مصر في العام 1922، وهو الابن الثاني عشر لأبيه. يقول الشيخ أبو العينين: كانت ولادتي غير مرغوب فيها، لأنني كنت الابن رقم 12، ووالدتي كانت تفعل المستحيل للتخلص مني، ولكني تشبثت بها حتى وضعتني، حيث كنت فيما بعد مسؤولا وسببا في إطعام كل هذه الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. التحق الشيخ أبو العينين شعيشع بالكتابي وهو في السادسة من عمره، وحفظ القرآن الكريم قبل سن العاشرة، وألحقته أمه بالمدرسة الابتدائية فشجعه ذلك وساعده على القراءة بالمدرسة أمام المدرسين والتلاميذ في كل صباح، وخاصة في المناسبات الدينية والرسمية، فنال إعجاب واحترام الجميع. فأشار ناظر المدرسة على والدته أن تذهب به إلى أحد علماء القراءات والتجويد، ودخل الإذاعة في العام 1939، وكان حين ذاك متأثرا بالشيخ محمد رفعت، وكانت علاقته وطيدة معه، وقد استعانت به الإذاعة لإصلاح الأجزاء التالفة من تسجيلات الشيخ رفعت. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكفر عذابك.

وكف عليها

0: لك يا سمير.
1: Thank you.

صدق الله العلي العظيم. اتخذ الشيخ أبو العينين لنفسه أسلوباً خاصاً في التلاوة بدءاً من منتصف الأربعينيات، وكان أول قارئ مصري يقرأ في المسجد الأقصى، وزار سوريا والعراق في الخمسينيات. أصيب بمرض في صوته مطلع الستينات، ثم عاود للتلاوة وعين قارئاً لمسجد عمر مكرم سنة 1969، ثم لمسجد السيدة زينب عليه السلام حتى العام 1992. ناضل الشيخ في السبعينيات لإنشاء نقابة القراء مع أهم القراء وقتئذ مثل الشيخ محمود علي البنا والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وانتخب نقيبا لها سنة 1988.

Thank you.

0: صدق الله العلي العظيم. يقول الشيخ أبو العينين: في العام 1936 ذهبت إلى المنصورة، وكانت المفاجأة التي لم أتوقعها في حياتي، فقد وجدت أكثر من 4000 إنسان في مكان الاحتفال، فقلت: معقول أقرأ أمام هذا الجمع؟ كان سني وقتها 14 سنة، وخفت وزادت من هيبتي للموقف أنني رأيت التلاميذ في مثل سني يتغامزون ويتلامزون، لأنني في نظرهم ما زلت طفلا. وقرأت الافتتاح والختام، وفوجئت بعد الختام بالطلبة يلتفتون حولي، يحملونني على الأعناق، يقدمون لي عبارات الثناء، فلم أستطع السيطرة على دموعي. وعندما توفي الشيخ الخضري شيخ الجامع الأزهر آنذاك، أشار أحد العلماء على الشيخ أن يذهب معه إلى القاهرة ليقرأ في هذا العزاء، وجاء دوره وقرأ وكان موفقا، فازدحم السرداق بالمرة في الشوارع المؤدية إلى الميدان، وتساءل الجميع: من صاحب هذا الصوت الجميل؟ وبعد أكثر من ساعة صدق الشيخ أبو العينين، ليجد نفسه وسط جبل بشري تكوم أمامه لرؤيته ومصافحته إعجابا بتلاوته. وبعد هدوء عاصفة الحب جاءه الشيخ عبد الله عفيفي أمام القصر وقبله وقال له: لا بد أن تتقدم للإذاعة، لأنك لا تقل عن قرائها، بل سيكون لك مستقبل بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: جل جلال الله.

صدق الله العلي العظيم. يقول الشيخ أبو العينين شعيشع: التحقت بالإذاعة عام 1939، ثم تدفقت علي الدعوات من الدول العربية والإسلامية لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، ووجهت لي أيضا دعوة من فلسطين لأكون قارئا في إذاعة الشرق الأدنى والتي كان مقرها يافا، وذلك لمدة 6 أشهر، وكان الاتفاق عن طريق المدير الإنجليزي للإذاعة المصرية وقت ذاك. وسافرت في العام 1940 وبدأت القراءة كل يوم، أفتتح إذاعة الشرق الأدنى وأختتم إرسالها بتلاوة القرآن الكريم، وأنتقل كل يوم جمعة من يافا إلى القدس لأتلو القرآن الكريم بالمسجد الأقصى. ولأنني كنت صغيرا بعمر 19 سنة، كنت مرتبطا ارتباطا وثيقا بأسرتي، ولذلك لم أحتمل الغربة أكثر من شهر، ولكن وثيقة السفر كانت مع المسؤولين عن الإذاعة بفلسطين، فاستأذنت من رئيس الإذاعة في أن أسافر إلى القاهرة لأرى أهلي، فوعدني أكثر من مرة ولم يوفي بوعده، وتدخل صديق لي أحضر لي الوثيقة ومعها تذكرة قطار من المحطة هناك إلى القاهرة، ولم يشعر أحدا بهذا. ووصلت إلى المدينة وفتحت الراديو على إذاعة الشرق الأدنى فسمعت المفاجأة، حينها خرج المذيع ليقول: سوف نستمع بعد قليل إلى الشيخ أبو العينين. قاله المذيع أكثر من مرة، وبعدها قال: لعل المانع خير. وبعد أسبوع طرق الباب ففتحنا، فإذا المدير الإنجليزي لإذاعة الشرق الأدنى جلس وعاتبني، ثم قال: إننا

صدق الله العلي العظيم. سافر الشيخ إلى العراق للقراءة في مأتم الملكة عالية، واستقبل استقبالا رسميا وشعبيا حافلا، ونال وسام الرافدين، إذ يقول الشيخ أبو العينين: حصلت على وسام الرافدين من العراق، ووسام الأرزي من لبنان، ووسام الاستحقاق من سوريا وفلسطين، وأسمة من تركيا والصومال وباكستان والإمارات وبعض الدول الإسلامية الأخرى. كما سافر الشيخ أبو العينين إلى معظم دول العالم، وقرأ في أشهر المساجد، ومنها المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد الأقصى بفلسطين وسوريا، والمسجد المركزي الإسلامي بلندن. كما أسلم عدد غير قليل تأثرا بتلاوته، ولم يترك دولة عربية ولا إسلامية إلا وقرأ بها عشرات المرات على مدى مشوار يزيد عن 60 عاماً.

الشيخ أبو العينين شعيشة عن عمر يناهز 89 عاما. إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني،
4: يلا نكمل الأغاني.

0: إذاعة المستقبل FM 91.7 الأولى في بابل.
1: هل كل شيء تشوفه هو الحقيقة؟ لورا كل مشهد قصة أخرى وأسرار مخفية. شلون تميز بين الواقع والوهم وتفهم قلب الأمور؟ ما وراء الحقيقة، كل قصة بيها غموض ما بعد الحدث. أنا إسراء الخفاجي من إذاعة جامعة المستقبل. الخيال العلمي والأوهام النفسية، هل العقول البشرية قادرة على تمييز الوهم عن الواقع؟ في عالم يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، أصبح من الصعب أحياناً التمييز بين الوهم والواقع. نحن نعيش في عصر حيث الحدود بين الحقيقة والخيال أصبحت ضبابية، حيث يمكن لأي شخص أن ينشر أي شيء ويجعله يبدو حقيقياً. ولكن هل العقول البشرية قادرة على التمييز بين الوهم والواقع؟ لنتأمل للحظة، كيف يؤثر الخيال العلمي على تصوراتنا؟ نرى أفلاماً ومسلسلات تعرض لنا عوالم خيالية، ونبدأ في الاعتقاد بأن هذه العوالم يمكن أن تكون حقيقية. هل الخيال العلمي يمكن أن يؤثر على كيفية رؤيتنا للعالم ويجعلنا نرى الواقع بشكل مشوه؟ ولكن الأمر لا يقتصر على الخيال العلمي فحسب، بل يمتد إلى الأوهام النفسية. نحن كبشر لدينا ميل قوي لتصديق ما نريد أن نصدقه، حتى لو كان ذلك يتعارض مع الحقائق. هذا الانحياز المعرفي يجعلنا نرى العالم من خلال عدسة أوهامنا، مما يجعل من الصعب علينا رؤية الحقيقة كما هي. ولكن كيف يمكننا أن نتغلب على هذه الأوهام؟ الخطوة الأولى هي أن نكون على دراية بها. نحتاج إلى أن نتعرف بأننا قد نكون تحت تأثير الأوهام، وأن نكون مستعدين لمواجهة الحقائق التي قد تكون غير مريحة. نحتاج أيضاً إلى أن نطور مهارات التفكير النقدي، وأن نتعلم كيف نتحقق من المعلومات قبل أن نصدقها. في النهاية، العقول البشرية يمكن أن تكون قادرة على تمييز الوهم عن الواقع، ولكنها تحتاج إلى أن تكون على دراية بالأوهام التي تؤثر عليها. فهل نحن مستعدون لمواجهة هذه الأوهام، أم إننا سنستمر في العيش في عالم من الخيال؟ هل كل شيء تشوفه هو الحقيقة؟ لورا كل مشهد قصة أخرى وأسرار مخفية. شلون تميز بين الواقع والوهم وتفهم قلب الأمور؟ ما وراء الحقيقة، كل قصة بيها غموض ما بعد الحدث. أنا إسراء الخفاجي من إذاعة جامعة المستقبل.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: مستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: مركز الاخبار من اذاعه جامعه المستقبل. نتحرى الخبر بدقه، نحرره بمهنيه، ونقدمه بمصداقيه لتكون الصوره الكامله. مركز الاخبار من اذاعه جامعه المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: عميد طب المستقبل يترأس مشاركة الكلية في لجان الإشراف المتبادل للامتحانات التقويمية. المكاتب الجوالة لتسجيل أسلحة المواطنين تواصل أعمالها في جنوب بابل. القاضي فاغزادان يشكر عددا من الفصائل لاستجابتها لنداء حصر السلاح بيد الدولة. رئيس الوزراء يوجه باستئناف عمل الشركات النفطية في إقليم كردستان اعتبارا من الغد. ترامب: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي والمحادثات تتقدم إيجابيا. والكويت تستدعي القائمة بالأعمال الإيراني وتخفض عدد أعضاء السفارة. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: شاركت كلية الطب في جامعة المستقبل في لجان الإشراف المتبادل الخاصة بالامتحانات التقويمية الوزارية لطلبة المرحلة السادسة بهدف ضمان جودة الرصانة العلمية للامتحانات. وترأس عميد الكلية الأستاذ الدكتور ولاء لؤي الفلوجي لجنة الإشراف المتبادل برفقة الأستاذ المساعد الدكتور عبد الحسين مزهر والأستاذ المساعد الدكتور حسين ناجي في زيارة ميدانية إلى كلية طب وارث الأنبياء في محافظة كربلاء المقدسة لمتابعة امتحان مادة الجراحة. وهدفت الزيارة إلى الاطلاع المباشر على الآليات التنظيمية واللوجستية المعتمدة في أداء الامتحانات والتأكد من مطابقتها للمعايير والضوابط التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن متابعة عمل اللجان الامتحانية وآليات التوثيق الألكتروني وسير العملية الامتحانية. عقدت كلية طب الأسنان في جامعة المستقبل متمثلة بعميدتها الأستاذة الدكتورة عذراء يحيى الحجازي اجتماعا مشتركا مع المنسق العلمي في جامعة أيدن التركية لبحث سبل التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسستين. وتناول الاجتماع تطوير البرامج التعليمية وتبادل الخبرات الأكاديمية وتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي، فضلا عن استحداث برامج مشتركة تسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي للطلبة والتدريسيين. كما أكد الجانبان أهمية بناء شراكات أكاديمية فاعلة ومستدامة تدعم مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي وتوفر فرصا أوسع للتبادل العلمي والثقافي. تواصل المكاتب الجوالة الخاصة بتسجيل أسلحة المواطنين أعمالها في مناطق جنوب بابل ضمن قطع نجدة الشومل في إطار جهود قيادة شرطة المحافظة الرامية إلى تنظيم حيازة الأسلحة وحصرها بيد الدولة. وتعمل الفرق المختصة على استقبال طلبات التسجيل وتقديم التوجيهات والإرشادات الخاصة بآليات إكمال الإجراءات القانونية بما يضمن إنجاز المعاملات بسهولة وإنسيابية. ودعت القيادة والمواطنين إلى التعاون مع المكاتب الجوالة والاستفادة من الخدمات المقدمة، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي دعما للمشروع الوطني الخاص بتنظيم وتسجيل الأسلحة وفق الضوابط والتعليمات النافذة. بين طموح الإنجاز وواقع الحرمان، يواصل رياضيو الألعاب الفردية في محافظة بابل مسيرتهم الطموحة بتمويل ذاتي ونفقات خاصة، وسط تساؤلات ملحة عن دور وزارة الشباب والرياضة في دعم المواهب التي ترفع اسم البلاد في المحافل الدولية. التفاصيل مع الزميل علي العجيلي.
2: رغم الإنجازات اللافتة التي حققها رياضيو الألعاب الفردية في المحافل العربية والدولية، ما تزال هذه الرياضات تواجه تحديات كبيرة في محافظة بابل، في مقدمتها ضعف الدعم الحكومي المادي والمعنوي، واقع يثير تساؤلات بشأن آليات الرعاية الرسمية ومدى الاهتمام بالمواهب التي رفعت اسم العراق عاليا، لكنها ما زالت تبحث عن أبسط مقومات الاستمرار والتطور. والحديث لأحد المدربين الكابتن هادي عامر.
3: اللعبة الفردية جدا مظلومة، فالدعم من وزارة الشباب ما أي دعم من وزارة الشباب ما حصلنا ولا ربع دينار، فدائما اللاعب هو يدعم نفسه في نفسه من جيبه الخاص. هذه اللعبة جابت بطولة العالم فرقيا ثاني عالم، عندنا أبطال سجلوا تاريخ للعراق، جابوا بطولة ثاني عالم فرقين، وعندنا أوائل ذهبيات، وعندنا 140 ميدالية ذهبية، ودعم كله من دعم جيب الخاص.
2: ويؤكد عدد من الرياضيين أن غياب الدعم من قبل وزارة الشباب والرياضة بات يشكل عائقا حقيقيا أمام تطور الرياضة البابلية، إذ يضطر الكثير من اللاعبين إلى تحمل نفقات مشاركتهم الخارجية من أموالهم الخاصة، بدءا من تكاليف التدريب والتجهيز، مرورا بأجور التنقل والسفر، وصولا إلى رسوم المشاركة في البطولات العربية والدولية، رغم ما يحققونه من نتائج وإنجازات ترفع اسم العراق في المحافل الرياضية. اللاعب محمد إبراهيم أوضح لإذاعتنا قائلا:
4: أنت تعرف هو خاصة الرياضيين يعانون من الدعم دائما، لأن أغلب الرياضة ما بيها دعم خاصة الألعاب الفردية، فإحنا نطالب والناشط الحكومة المحلية بدعم هاي المواهب الشبابية.
2: وفي ظل التحديات القائمة تواصل الألعاب الفردية في بابل مسيرتها بين الإنجازات والطموحات، وسط حاجة متزايدة إلى دعم حقيقي يسهم في تطوير المواهب وتعزيز فرص النجاح. لإذاعة جامعة المستقبل علي العجيلي.
0: أزمة الوقود، أو كما يسميها المواطنون أزمة البنزين، تضرب محافظة بابل من جديد، لكن هذه المرة لم تقتصر تداعياتها على أصحاب المركبات وسائقي الأجرة، بل امتدت لتطال أصحاب المحال التجارية والنساء والعائلات، وسط طوابير طويلة أمام محطات الوقود وشكاوى متزايدة من تأثير الأزمة على الحركة اليومية ومصادر الرزق. وتشهد المحافظة منذ أيام نقصا في تجهيز البنزين وإغلاق عدد من المحطات، ما تسبب بارتباك واسع في مختلف القطاعات. التفاصيل مع الزميل فاروق جمل.
5: أغلقت بعض محطات الوقود أبوابها، فيما اعتذر أصحاب أخرى عن تزويد المواطنين بالبنزين بسبب نفاذ الكميات المتاحة، ليجد المواطن نفسه أمام ساعات طويلة من الانتظار أملا بالحصول على الوقود. الأزمة لم تقتصر على أصحاب العجلات فقط، بل امتدت آثارها إلى مختلف الأعمال والمهن، ومنها المطاعم التي تعتمد على الحركة اليومية للمواطنين. ويؤكد حسن صاحب مطعم لبيع الأسماك وسط مدينة الحلة إن الحصول على الوقود أصبح مهمة شاقة تتطلب وقتا طويلا وقد تنتهي دون نتيجة.
6: حاليا توقفنا كل شيء، لا بيع ولا شيء، بسبب أنه غلاء الكروة، يعني السمك أبو الكروة قام يطلب ضعفين، أبو الدليفري أدز ساعة يلا يصل يصل يصل للزبون، وتعرفت يعني ايش يصير بين ما يفول بين ما ساعة وتوقفوا بالدليفر حاليا، يعني بسبب بنزين انضربت كل المصالح خاصة وعامة. فأنت اللي تشوف هسه حاليا شوف المطعم فارغ، ما أقدر أوصل أي طلب ما أقدر أوصل، حتى السمش ما جبت اليوم.
5: اكتظاظ العجلات وصعوبة الحصول على الوقود أصبحتا ظاهرة يومية يتعايش معها المواطن في بابل، حيث تمتد طوابير المركبات أمام المحطات وتعم الفوضى شوارع المدينة، فيما تعبر العديد من النساء عن استيائهن من استمرار الأزمة وتأثيرها على تنقلاتهن وحياتهن اليومية. المواطنة ابتسام نوري تحدثت لإذاعتنا:
7: احنا نساء يعني موضوع صعب، ومثلا انت تقدر ساعتين ثلاثة توقف بالشارع وعادي الموضوع طبيعي عندك، فهذا الموضوع كلش صعب. يعني دي يعني كانت اكو هسه محطات اكو للنساء اكو للرجال، هسه ماكو، حتى ما حد يعطيك مجال، ما حد يسهل وياك، ما حد يسهل امرك يقول هاي مره وصعبه توقف بالشارع ساعه ساعتين، نواجه الازدحام، وبالازدحام انت تريد تروح، وبن ورا الازدحام تخلص البنزينات فد مره.
5: طوابير ممتده وعجلات متوقفه وازدحامات خانقه باتت جزءا من المشهد اليومي في بابل، فيما تتواصل شكاوى المواطنين ومطالباتهم عبر وسائل الإعلام لإيجاد حلول عاجلة تنهي الأزمة، إلا أن تلك المطالبات ما زالت من دون استجابة واضحة حتى اللحظة. لإذاعة جامعة المستقبل فاروق الجمل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: قدم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فياق زيدان شكره إلى التيار الوطني الشيعي وحركة عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي لاستجابتهم لنداء المرجعية الدينية العليا والدعوات الوطنية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة. وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن هذه الاستجابة تمثل تطبيقا للدستور والقانون وقرار الإطار التنسيقي، فضلا عن انسجامها مع الدعوات الوطنية المخلصة الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار. كما دعا القاضي زيدان بقية فصائل المقاومة إلى الالتحاق بهذه المبادرة تحقيقا للأمن والاستقرار المجتمعي. وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي باستئناف عمل الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان اعتبارا من يوم غد، وذلك خلال استقباله وفدا من حكومة الإقليم برئاسة وزير الثروات الطبيعية كمال محمد صالح وبحضور عدد من ممثلي الشركات النفطية العالمية. واستمع زيدي إلى شرح مفصل بشأن ظروف عمل الشركات والتحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية، مؤكدا ضرورة توفير جميع المتطلبات التي تسهم في تأمين عملها. كما أشار إلى أن العراق تكبد أضرارا كبيرة نتيجة توقف تصدير النفط عبر مضيق هرمز، ما يتطلب مضاعفة الجهود لمعالجة المعوقات وزيادة الإنتاج النفطي. بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق جوشا هاريس سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل تشكيل الحكومة الجديدة. وأكد هاريس خلال اللقاء دعم بلاده للرؤية الحكومية الجديدة والسياسات التي يتبناها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في العراق. كما تناول اللقاء مناقشة التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، إضافة إلى بحث الواقع الاقتصادي وسبل مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز فرص التعاون المشترك.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن المباحثات الجارية بين الجانبين تشهد تطورات سريعة وإيجابية. وأضاف أن المرشد الأعلى الإيراني منخرط في المباحثات الحالية مع احتمال عقد لقاء بينهما في وقت لاحق. وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن نتائج هذه المباحثات ستكون إيجابية للغاية، متوقعا في الوقت نفسه انخفاض أسعار الغاز خلال الفترة المقبلة. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة لا ترى حاجة حالية إلى نشر قوات برية في إيران، مرجحا التوصل إلى حلول سريعة بشأن الملفات العالقة. أعلنت وزارة الخارجية الكويتية استدعاء القائم بالأعمال الإيراني بالإنابة وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على خلفية الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت أراضي الكويت. وأبلغ نائب وزير الخارجية السفير حمد سليمان المشعان الجانب الإيراني قرار الكويت تخفيض عدد أعضاء السفارة واعتبار 2 من أعضاء البعثة الدبلوماسية شخصين غير مرغوب فيهما، مع مطالبتهما بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة. وأكدت الكويت أن الهجمات التي طالت مرافق مدنية ومنشآت حيوية تمثل انتهاكا صريخا لسيادتها، مشددة على احتفاظها بحق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت هيئة الأنواء الجوية أن يكون طقس يوم غد الخميس صحوا إلى غائم جزئي في أغلب مناطق البلاد مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة واستقرار الأحوال الجوية بشكل عام. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحوا مع ظهور بعض الغيوم الخفيفة المتفرقة ودرجات حرارة مرتفعة خلال ساعات النهار، فيما تميل الأجواء إلى الاعتدال نسبيا خلال ساعات الليل. كما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع رؤية أفقية جيدة، في حين تبقى فرص هطول الأمطار ضعيفة في مختلف المناطق. مستمعي الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. عميد طب المستقبل يترأس مشاركة الكلية في لجان الإشراف المتبادل للامتحانات التقويمية. المكاتب الجوالة لتسجيل أسلحة المواطنين تواصل أعمالها في جنوب بابل. القاضي فاغزادان يشكر عددا من الفصائل لاستجابتها لنداء حصر السلاح بيد الدولة. رئيس الوزراء يوجه باستئناف عمل الشركات النفطية في إقليم كردستان اعتبارا من الغد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 077-41-00006.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: شنو هذا منو سكت هالناس كل سأل شهل حلو مليان
1: من بابل العريقة. من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد. ونرسم ملامح الغد إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

التحدي الثواني. تحدي الثواني إعداد وتقديم أزل الخفاجي، أما بالإخراج الإذاعي المخرج المتألق دائما مصطفى زيكو.

تحدي الثواني برعاية شركة تفاصيل للإنتاج الفني، ويانا ثلاث فائزين كل حلقة وكل يوم أربعاء الساعة 9. المشاركة على أرقام الهواتف 0775 مكرر 6 مكرر 6 6 7، والرقم الآخر 0783 5 مكرر 6 مكرر 6 6 7. وتحدي الثواني

0: ويايا أول اتصال ونقول ألو مساء الخير.
1: ألو مساء الورد.
0: يا هلا ومية هلا.
1: تحياتي لك وردة.
0: الله يسلمك. يا هلا بصفاء.
1: كادركم الطيب.
0: شونك صفاء؟
1: أنا بخير كلكم طيبين والله مشتاقين.
0: الله يعزك وتشتاق لك العافية وكل الهلا.
1: مشتاق لك من الأربعة هذيك الهاي الأربعة ثانية.
0: يا بعد عيوني والله الله يسلمك تشتاق لك العافية الله يسلمك. يلا صفاء جاهز؟
1: ايه اسئله رياضيه عندك لو لازم
0: اسئله رياضيه
1: سوق اليوم بالاعداد شيء.
0: يلا ما اللون ما لون البطاقه اللي تعني الطرد؟
1: الحمراء.
0: عافيه عليك عافيه. يلا شكرا لاتصالك.
1: شكرا جزيلا.
0: حياك يا هلا يا هلا بصفا. فاصل يقول زيكو خلنا نطير ونرجع وياكم.

0: الله يبعدكم عن الوجع والسهر وتنامون رغد، خصوصا اللي يعبر الثلاثين، هذا ما عنده مال، هذا عافني وذاك رجع لي وهذا ضرب نبوري، ولا هذا إذا يريد يفكر تفكيره خلال 5 دقائق وبس وراها يبلش الشخير. فعزيزي هذا الوجع والسهر هاي العشرينات البداية عمرهم اللي عدت 30 اللي عبر، لا والله هذا هنا شنو زيكو شنو يا أخي ياخذ اتصالات، يلا ويانا اتصال.
1: الو الضحكه الحلوه
0: يا بعد روح يا حبيبه، يا هلا بفضل، شلونك
1: يا بعد روحي؟ تحيطي بالحضر تشوف المخرج وكل الكادر
0: المتوارثين
1: في العيد الغدير، عاد الله علينا وعليكم بالخير والصحه والسلامه،
0: اللهم امين ومتباركين بهذه الولايه، ولايه علي امير المؤمنين فحل الفحول داحي باب خيبر، ان شاء الله يحفظكم ويحميكم ويوفقكم ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله تحقيق كل الاماني بهذه الايام المباركه.
1: آمين إن شاء الله.
0: فضة أكو أغنية قبل شوية سمعناها يقول وجع وسهر وعساك لا رجعت ومدري شنو، أقولهم اللي يطوب للثلاثينات هاي بعد ما تمشي عليه يلف راسه وقوم يشغر.
1: لا وخلي
0: ياكل شوربة وينام. يلا فضة جاهزة إن شاء الله
1: حبيبة قلبي، إن شاء الله.
0: يلا، ما الكوكب المعروف بالكوكب الأحمر؟
1: كوكب المريخ إن شاء الله.
0: وإن شاء الله إجابتك صحيحة يا فضة، وعاشت إيدك يا هلا يا هلا يا هلا يا حبيبتي عمري. أكو اتصال آخر. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا. الله يسلمك، من ويانا؟
2: عبد الرحمن طالب.
0: يا هلا بعبد الرحمن،
2: يا هلا بيكم،
0: الله يسلمك. يلا عبد الرحمن جاهز ان شاء الله؟
2: ان شاء الله.
0: ما هي اكبر قارة في العالم؟
2: آسيا.
0: انا ما ادري
2: هو يعني جواب صح لو غير
0: او انا لا تخوني جواب.
2: ها؟
0: انا ما ادري آسيا
2: من ناحية شنو يعني المساحة والسكان؟
0: لا دا أقول لك ما هي أكبر قارة.
2: إيه آسيا.
0: آسيا؟ إيه. يلا يقول عبد الرحمن طالب آسيا، وأنا أقولها الآسيا. تحياتنا إليك من إذاعة جامعة المستقبل، وإجابة عبد الرحمن صحيحة. شكرا لك.
2: شكرا
0: يا هلا. ويانا اتصال ونقول ألو. يا هلا بأحمد. شونك أحمد؟ ليش ضحكت أحمد؟
3: تحياتي لآسيا.
0: مو زين دحيها. يلا أحمد جاهز؟
3: جاهز.
0: يلا عافية. السؤال يقول ما أطول نهر في العالم؟ عافية عافية أحمد عافية. يلا شكرا لك يا حمودي، الله يسلمك، شكرا لك. أكو اتصال آخر. ألو
4: ألو، مساء الخير والعافية.
0: مساء الورد على عيونك، كل الهلا. حبيبتي أنا بخير إذا أنتم بخير.
4: عمري وياك إيمان صالح.
0: يا هلا بإيمان، شونك إيمان؟
4: الحمد لله تمام.
0: إيمان.
4: نعم.
0: تردين سؤال سهل لو صعب؟
4: كيفك؟
0: لا كيفك؟ ها
4: يعني معلوماتي نفسونا
0: يعني هسه شنو سهل لو صعب؟ أنا اللي بيها غاية هذا السؤال. ها
4: سهل
0: لو قايلت لي صعب انطيش سهل والله. يلا السؤال يقول ما اللغة الرسمية في البرازيل؟
4: البرتغالية.
0: عافية عليك يا إيمان، يلا شكرا لاتصالك حبيبتي كل الهلا. أكو اتصال وانقطع الاتصال وأكو اتصال ثاني ونقول ألو ألو ألو ألو ألو. ها شنو أكو بعد يلا أكو بعد اتصال. ألو.
5: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا.
5: شلونك
0: عيوني؟
5: كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير.
5: مبارك ان شاء الله ثبات على ولاية المؤمنين بحق محمد.
0: صحة وسلامة ان شاء الله والثبات على ولاية امير المؤمنين ومتباركين ان شاء الله.
5: تحياتي للمخرج الوردة.
0: الله يسلمك. من وياي؟
5: ماجد حميد من بابل.
0: يا هلا ماجد. يلا ماجد جاهز؟
5: ان شاء الله ان شاء الله. سؤال سهل.
0: يلا اوكي. السؤال يقول كم عدد قارات العالم؟
5: 7.
0: متأكد؟
5: إن شاء الله.
0: نقول 7 بعين العدو والإجابة لا. صحيحة. شكرا.
5: كان مع السلامة.
0: يا هلا يا هلا بيك. أكو اتصال آخر.
6: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا.
6: شوش عندك تأذن
0: الفاتحة؟ حياك الله.
6: تعززيكو متباركين بولاية أمير المؤمنين.
0: كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. كل عام وأنتم والثبات على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. من وياي؟
6: تحياتي لكل طاقم إذاعة جامعة المستقبل.
0: وكادر الإذاعة يسلم عليكم ويحييكم. من وياي؟
6: الله يبارك فيك. أحمد حسين.
0: أحمد من وين؟
6: من بغداد.
0: من بغداد.
6: نعم.
0: يلا أحمد. أحمد أنت متزوج؟
6: لا لا الله يبعدنا.
0: يا أبويا شوف أحمد شلون يقول الله يبعدنا. زيكو يقول لك تمام هذا اللايك. شايف اللايك؟ يقول لك
6: الله يبعدنا من العلاقة ومن المشاكل.
0: يقول لك استمر خويا والهوى بظهرك. يلا أحمد.
6: أي نعم.
0: ما عاصمة اليابان؟
6: طوكيو.
0: عافية عليك أحمد. شكرا لاتصالك. حياك الله. مية هلا بيك. أهلا وسهلا. أكو اتصال. ألو. ألو.
7: مساء الورد على الورد عزولة الغالية.
0: عيوني أحمد شلونك؟
7: بعد روح شخبارك.
0: يسلمك الله يحفظك. الله يخليك.
7: كل عام بخير.
0: وانتم بألف خير.
7: تحياتي للأستاذ مصطفى.
0: الله يسلمك وتحيات زيكو إليك. ويقول لك هلا بأحمد. هلا
7: دول قلبك. هذا ابن أخوي يمه عمره 5 سنين يقول له ولك خلص العيد.
0: يا أي لازم أمتم بعد أخذتوا عيدياتكم وسيطرتوا بعد شكو هي
7: آي بعد شو سوي.
0: يلا أحمد جاهز؟
7: يلا السؤال.
0: يلا السؤال يقول ما العنصر الذي يرمز إلى بحرف الأو؟
7: ما هو العنصر اللي يرمز بحرف الأو؟
0: أو أي
7: هو شو تضم
0: لا لا لا لا سهل. أي أي هاي أغنية هاي أغنية زيكو
7: أزل أزل وضح لي بعدك.
0: أنا هسه أوضح لك. واحد
7: الأكسجين.
0: شوف مجيت أقول لك من واحد يلزم واحد يخنقه شو انقطع عنه؟
7: الأكسجين.
0: الهواء الأكسجين. يلا شكرا لك أحمد. حياك الله. اتصال آخر. ألو.
8: ألو.
0: ألو.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا.
8: تحياتي حبيت نسكت أجل
0: يا عمري
8: غدير الأغار إن شاء الله نعد عليكم بالخير.
0: اللهم آمين. فدوى العمرج
8: والثبات على الولاية إن شاء الله.
0: كل عام وأنتم بخير إن شاء الله والثبات على الولاية. من وياي؟
8: ما أعرف شنو آلية برنامجكم بس ليش تشفع العزيز يا خلي أروح أشرف
0: يا يابا. ويقولوا لي دي الله بالاني شلون بياني هاي الناس المعجبة بي وما أطلع بالله حلقة والله ترى ما يصير غير أي والله غير
8: هذا أخي هذا
0: أخي غير أي شوفي من وياي يا عمري
8: يا
0: حور العين. يا هلا بحور. حور العين. السؤال سهل لو
8: والله يا ريت اسئله دينيه حبيبي
0: اسئله دينيه اليوم احنا بعيد القدير يلا طلع هسه ما مواني يعني ما جوز ما لقي لك اياه هذا السؤال
8: مو احنا براحتك السؤال سهل
0: سهل لو صعب؟
9: لا سهل. هاي أول مرة شارك فيها.
0: سهل لو صعب؟
9: سهل أول مرة شارك فيها.
0: دو قايلة صعب أنطيش سؤال سهل. شوفي.
9: بكل ضيف. بكل ضيف سلامة. صح لو لا اليوم أنا خطار عندي.
0: يلا كل الهلبيتش يلا حور. السؤال يقول ما أكبر دولة في العالم من حيث المساحة؟
9: هي مرة علي.
0: يلا بحرف الراء. بحرف الراء. بحرف الراء.
9: أطلع خيارات؟
0: هسه مداق بحرف الراء. رو
9: روسيا.
0: عافية علي شخو ما حد سمعني أنا غششته ما حد؟
9: لا لا هي.
0: يلا
9: لا
0: يلا عافية علي شحور هلا هلا بيج حبيبي كل الهلا نورتي عمري أهلا وسهلا. اتصال اتصال ويانا. ألو
10: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا.
10: مبارك لكم ذكرى عيد الغدير الأغر. كل عام
0: وانتم بخير. كل عام وانتم بخير إن شاء الله يا ربي ومتباركين بهذه الولاية.
10: خليكم.
0: من وياي؟
10: نبراس.
0: نبراس ايش؟
10: نبراس شناوة.
0: شناوة من وين نبراس؟
10: شلون؟
0: من وين؟ من بغداد؟
10: لا من النجف.
0: من النجف. يلا نبراس.
10: نعم.
0: راح اسأل السؤال صعب لو سهل؟
10: والله أهم شيء معلومة من يمنك ماكو خاسر ويا عشان
0: متأكد. أي مود قولي لي؟
10: صعب.
0: صعب عافية علي تشوف شو راح أطيش سؤال. من هو الحيوان اللي لقبه بملك الغابة؟
10: لا هذا سهل أريد غيره والله سهل.
0: شوفوا يعني من قال الصعب هي تريد فعلا صعب. اي لا بعد ما مجاوبة
10: يعني ايه. عندي المعلومة ايه يعني صح. كل حلو لما انتقل من اعلامية مثل حضرتك سؤال انا ما اعرفه.
0: الله يسلمك زين
10: ضيفيني معلومة حلوة.
0: زين البحر اللي يفصل بين اسيا وافريقيا
10: اي هيك تقولي.
0: يلا
10: اختيارات.
0: ماكو اختيارات بعد انت اختاريتي وانت رحت برجليك للصعب.
10: البحر البحر الاحمر يمكن
0: ما ادري
10: لو الأبيض لو الأحمر. هاي المعلومة مهم سامعة بيت نظر يعني ما أتذكر.
0: يلا التثبت راح يخلص الوقت.
10: نقول البحر الأبيض.
0: متأكدة؟
10: عادي طين المعلومة.
0: الأحمر زين أنا أقول
10: هو الأحمر.
0: يلا هو الأحمر الجواب هو اللي البحر اللي يفصل بين آسيا وأفريقيا عن أفريقيا اللي فصله هو البحر الأحمر. شكرا لاتصالك يا نبروسة. يا هلا بيك كل الهلا. اتصال اتصال.
11: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا.
11: تحياتي الزولة والمخرج جميع الكادر.
0: كل الهلا بيك حياك الله مية هلا
11: بيك المهلا.
0: من وياك؟
11: أم يوسف.
0: أم يوسف انطيني اسم.
11: لا ايش الاسم؟
0: انطيني اسم اسم يعني مو
11: أم. اسم إيه إيه اسم حنان.
0: حنان ايش؟
11: حنان محمد.
0: محمد. أم يوسف انت من الموصل مو صحيح؟
11: اي نعم.
0: يا هلا أم يوسف. أم يوسف الحقي لي. شلون حبيبي شرادي شنو؟ حبيبي حبيبي قام يكرهني وام يوسف طلعت سحارة بعدين.
11: لا لا بالخير.
0: لا مو انت هي ام يوسف يصحوا لان شعلة ايه الاغنية ايش تقول. يلا ام يوسف جاهزة
11: ان شاء الله.
0: يلا ما اكبر كوكب في المجموعة الشمسية؟
11: اكبر كوكب المجموعة الشمسية المشتري.
0: متأكدة؟
11: ايه ايه
0: تقول متأكد. أم يوسف إي إي أنا متأكدة وأنا أقول لها إي إي إجابتك صحيحة. شكرا لاتصالك.
11: شكرا يا
0: حياك الله مية تلاميذ. أهلا وسهلا. ونروح لاتصال مو فاصل.
12: أيوة نروح لاتصال. شلونك
0: عيوني كل الهلا
12: يا حياك الله
0: شلونك كرر
12: الله يبارك
0: الله يسلمك ويحفظك ويخليك للعائله ان شاء الله.
12: الله يسلمك ان شاء الله يا ربي ثبات على ولايه امير المؤمنين بهاي الليله المباركه
0: آمين.
12: يوم الغدير الاغار. اي والله
0: اللهم امين ان شاء الله والثبات وكل عام وانتم بخير.
12: الله ألف تحية لكم إن شاء الله.
0: الله يعزك.
12: سؤال جميل مثلكم مثل إذاعتنا الجميلة بعد صوت المستقبل إن شاء الله.
0: يلا تدلل.
12: يا الله.
0: السؤال يقول كم عدد أضلاع المثلث؟
12: ثلاثة.
0: عافية. إيه عافية ثلاثة ما دام بها.
12: الله يبارك فيك.
0: يلا شكرا لك.
12: يا الله.
0: يا هلا بكرار. يابا خلينا نروح فاصل ونرجع وياكم.

0: ورجعنا ويا برنامج تحدي الثواني برعاية شركة تفاصيل للإنتاج الفني. وكل أربعاء الساعة 9 ونختم الساعة 10 ويانا 3 فائزين، يعني ما نروح هيجي وما نطلعكم خالين، اللي هي المشاركة ويانا وياكم هي هذا أفضل شيء وأحسن من الجائزة بحد ذاتها الصراحة. هسه أكو اتصال ويزيكم، انقطع الاتصال ويزيكم، أكو اتصال ويزيكم، وهذا اتصال.
1: ألو، مساء الخير والعافية.
0: كل الهلا،
1: أنا بيك تتأجل تحياتي
0: حبيبتي، حياك الله، مية هلا بيك.
1: قطر الندى من بغداد.
0: قطر الندى، انطيني اسم، لو هذا اسمك.
1: لا هو هذا اسمي.
0: الله، قطر الندى، من سماك يا قطر الندى؟
1: والله الوالد.
0: الوالد قال إلا أسميها قطر الندى.
1: هي ظل أسبوع يختار بالاسم يقول.
0: وتالي
1: هو سماني يعني هذا الاسم.
0: بس والله حلو، عاشت إيده. الوالد ذواق الصراحة. الله يسلمك. يلا حبيبي قطر الندى.
1: نعم.
0: السؤال يقول ما، لا هاي لا تعرفوه، ما نرد السؤال صعب، شنو هي؟ ما أكبر دولة عربية من حيث المساحة؟
1: الجزائر.
0: متأكدة؟
1: اي متأكدة.
0: منو قلتش؟
1: والله
0: أعرفها. يلا عافية عليك يا قطر الندى، شكرا لاتصالك.
1: شكرا
0: جزيلا. شكرا إلك ويا هلا بيك. واتصال آخر. ألو.
2: ألو، مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: تحياتي لحضرتك، شو الكادر.
0: الله يسلمك، تحياتنا إلك، حياك الله.
2: أحمد الجبور ياكم.
0: أحمد الجبور، انطيني اسم بدل الجبور، انطيني اسم الوالد.
2: أحمد صالح عبد الله.
0: أحمد صالح، من وين أحمد؟
2: صلاح الدين.
0: يا هلا يا هلا بصلاح الدين،
2: الله يحفظك.
0: شلون سمعتوا البرنامج؟
2: والله عن طريق البث المباشر.
0: البث المباشر، يعني اكو بث هسه زيك؟ يعني انطلع بث؟ يعني صار ليش ما دا اشوف روح؟ لا والله مع الاسف. احمد.
2: نعم.
0: شلونك بالمعلومات احكي لي؟
2: والله
0: اي شنو زين لو مو زين؟
2: لا بس
0: لا بس. احمد السؤال يقول كم عدد اللواعيب بفريق كرة القدم داخل الملعب من ينزلون؟ يعني نورت. كان قاطع النور عليكم علي النور موجود يمكم وقاطع النور علي.
2: 11 لاعب.
0: متأكد؟
2: ان شاء الله.
0: وأحمد صالح من صلاح الدين يقول 11 لاعب، وأني أقول له صحيح، عاشت إيدك، شكرا لاتصالك.
2: شكرا.
0: يا هلا يا هلا يا هلا، وتحياتنا وسلامنا لأهلنا صلاح الدين، حياك الله، أهلا وسهلا. اتصال آخر. ألو.
3: ألو، مخيفة أزل
0: عيوني، مساء الورد.
3: تحياتي الحضر بيتون المخرج.
0: الله يسلمكم ويحفظك ان شاء الله، وتحياتنا لك. من وياي؟
3: فاطمه كاظم.
0: يا هلا فاطمه، من وين؟
3: من الحله.
0: من الحله، من وين؟ من الحله،
3: من المركز.
0: من المركز. يلا فاطمه، سؤال صعب لو سهل؟
3: لا صعب.
0: عافيه عليك، عرفوا الخطه هسه هنا.
3: يعني بالعكس.
0: يلا يقول السؤال ما أسرع طائر في العالم؟
3: طائر؟ والله ما أعرف.
0: هو شلون إحنا نقول النسر بس صغيروني أصغر من النسر شوي يصيحوا له
3: شاهين.
0: عافية عليك شاهين، خو ما حس معاني غششتها أبد، ما حس معاني. شكرا حبيبتي، كل الهلا. يا هلا وكثير الهلا. اتصال، يلا اتصال، بس قللوا لنا شوية صوت الراديو لا ينقطع الاتصال وياكم.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا حياك الله، الله يسلمك.
2: الله يسلمك، رحم الله.
0: من وياي؟
4: حسن علي. حسن علي
0: حسن علي، يا هلا بحسن، شلونك حسن؟
4: الحمد لله، شلونك؟ بخير رحمة الله.
0: بخير ان شاء الله، واكيد بسمع اصواتكم. يلا حسن جاهز؟
4: ان شاء الله فيك.
0: يلا ان شاء الله. ما هي عاصمة فرنسا؟
4: فرنسا باريس.
0: متأكد؟
4: نعم ان شاء الله.
0: يقول حسن علي باريس، واحنا نقول له بما انه احنا اجواءنا تصمت صمت فهي باريس. عاشت ايدك يا حسن، شكرا لك. الله يسلمك. لازم احنا نسالكم دوله هيك بها بروده وهاي نحسسكم.
4: والله على باب الله وسمعت برنامجكم خبر.
0: الله يسلمك ان شاء الله ويرزقك يا حسن.
4: والله
0: حياك الله. اكو اتصال. الو.
5: الو، مساء الخير والعافيه.
0: مساء الورد على عيونك، كل الهلا.
5: شلونك عزيزتي؟
0: حبيبتي انا زينه، انت شلونك؟
5: الحمد لله بخير.
0: من وين؟
5: منتهى محمد.
0: منتهى من وين؟
5: من بغداد.
0: من بغداد. يلا منتهى ان شاء الله مو اخر مره يا منتهى.
5: ان شاء الله
0: ان شاء الله. يلا منتهى، السؤال يقول ما اسم اكبر صحراء حاره في العالم؟
5: الصحراء الكبرى.
0: منو غششك؟
5: والله اعرفها بس اريد الذاكره تجي.
0: ها هسه جتك الذاكره.
5: اي والله.
0: انت شو تقولين، صح لو غلط؟
5: والله ان شاء الله صح.
0: ان شاء الله صح يا منتهى، واجابتك صحيحه. شكرا لاتصالك حبيبتي، حياك الله. ميت هلا بيك. وفاصل، خلي نروح فاصل ونرجع وياكم.

0: ورجعنا وياكم ببرنامج تحدي الثواني، وأكيد اليوم زيكم شعللها مشعللها ومولعها دائما هو زيكم. يلا ها، طبعا البرنامج هذا هو برعاية شركة تفاصيل الإنتاج الفني. أكو ويانا اتصال، نقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا.
1: وياكم مهند الفتلاوي من طواريخ.
0: منو؟
1: مهند الفتلاوي من طواريخ.
0: مهند ايه؟ بمكان الفتلاوي الله يحفظكم ان شاء الله. انطيني اسم الوالد.
1: مهند مجيد.
0: مجيد هي. يا هلا بمهند، شلونك مهند؟
1: الله يسلمك، الحمد لله برحمة الله.
0: من وين قلت لي؟
1: من طواريخ.
0: من طواريخ، شلونهم اهلنا بطواريخ؟
1: والله بخير ونعمة الحمد لله.
0: إن شاء الله دومكم بنص هذا الخير. الله يسلمك. مهند أنت متزوج؟
1: لا بعد ما متزوج.
0: الله، اليوم كلها ما متزوجة، اليوم كلها ضاربة عن الزواج. ما أدري أنت.
1: لا ما ضاربة، لا جاي على المستقبل نزوج.
0: ها.
1: عندنا الفكرة موجودة.
0: مو عبالي يعني إذا متزوج حتى أدخلك القرعة.
1: يعني طبعا بس المتزوجين؟
0: اي بس المتزوجين.
1: لا عاد ما اريد اتكلم بس المتزوجين.
0: يلا مهند جاهز ان شاء الله؟
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله، يلا. السؤال يقول عاصمة تركيا منو؟
1: عاصمة تركيا اسطنبول.
0: متأكد؟
1: اسطنبول واشنطن. لا
0: يا ابوي
1: قبرص.
0: تركيا عاصمتها منو؟
1: للعلم يعني انا ادري بس ناسيها والله.
0: يلا يلا انقره. عافيه عليك، عافيه يا مهند، واجابتك صحيحه، شكرا لاتصالك. يا هلا وميت هلا. اكو اتصال ويانا. الو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
2: حياك الله اخت العزيزه، تحياتي لك وللكادر.
0: حي الله اصلك، حي الله اصلك وكل الهلا بيك وحياكم.
2: الله يوفقك كامل جد وياكم.
0: يا هلا بكامل، شلونك كامل؟
2: والله لا انت بخير، احنا بخير.
0: الله يعزك ويحفظك ويخليك. يلا يا كامل، السؤال يقول كم عدد احرف اللغه العربيه؟
2: كم عدد أحرف اللغة العربية؟
0: إيه
2: 28 حرف.
0: متأكد؟
2: نعم متأكد. متأكد؟
0: شوفوا شلون يقصفوني بالله.
2: لا أنا الأخ اللي قبل قال
0: يقولي متأكد لأن أنا متزوج. شكرا لك يا كامل، والله شكرا.
2: يا
0: هلا وميت هلا، الله يسلمك. مداد على الشقة وياكم. المتزوج ما المتزوج يدخل القرعة من بعد، ايش تريدون؟ يلا اكو اتصال.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا.
3: احنا ما متزوجين داخلين القرعة.
0: والله خلي افكر، ايش قد يعني بعد ايش قد وتفكر للزواج؟
3: بعد والله ما أعلم، أنا فارغ من البصرة يعني.
0: يا هلا بعلاء، شلونك؟
3: الله بخير، الله يسلمك، انت شخبارك؟
0: الله يعزك، كل الهلا بعلاء.
3: الله يخليك يا ولد.
0: يلا علاء جاهز؟
3: نعم جاهز إن شاء الله.
0: يلا إن شاء الله. السؤال يقول ما أكبر طائر في العالم؟
3: النعامة إن شاء الله.
0: متأكد؟
3: إن شاء الله.
0: إن شاء الله، وإجابتك صحيحة يا علاء، وشكرا.
3: ممكن
0: منو؟
3: الوالدة. الوالدة.
0: أي نعم، ليش لعد؟
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا يا أم علاء.
4: ربيت عمر إن شاء الله.
0: الله يسلمك خالة ويحفظك إن شاء الله ويطول بعمرك.
4: الله يخليك
0: خالة. أنا راح أنحاز لك.
4: نعم.
0: وراح أسألك سؤال بسيط
4: حبيبتي، الله يخليك.
0: اليوم شنو غداكم؟
4: غدانا اليوم والله سمك.
0: سمك. شنو الأكلة المشهورة بالأعياد بالبصرة؟
4: البصرة البلعين كان مصموطة.
0: المصموطة، شكرا لك يا خالة. رحم الله والديك حبيبتي. أهلا خالة، الله يسلمك كل الهلا بيك، نورتينا. أكو اتصال.
5: ألو.
0: ألو.
5: مساء الخير والهلا.
0: مساء الورد على عيونك، كل الهلا.
5: ياك كوثر سعيد.
0: كوثر؟
5: سعيد.
0: سعيد من وين كوثر؟
5: من الديوانية.
0: من الديوانية، أهلا يا كوثر. يلا كوثر، جاهزة إن شاء الله؟
5: إن شاء الله. أوكي.
0: اسم القارة المتجمدة الجنوبية شنو اسمها؟
5: اختيارات.
0: ماكو اختيارات. ما اسم القارة المتجمدة الجنوبية؟ القارة
5: القطبية.
0: القارة القطبية الجنوبية. عافية عليك يا كوثر، وجاوبتنا إجابة صحيحة. بلا ما أني أغشش وأقول لها شوفوا حتى لا تقولون. شكرا لك. حبيبتي تسلمين.
6: مساء السرور. مساء الورود.
0: يا هلا ومية هلا.
6: مساء العطور عليك.
0: الله يسلمك. الله يخليك. عبد الكريم مو؟
6: تمام.
0: عبد الكريم الحلي. يا هلا عبد الكريم.
6: حوضك.
0: الله يسلمك. يلا عبد الكريم جاهز؟
6: سلام.
0: يقول السؤال، ما عاصمة الكويت؟
6: كويت.
0: عاصمة الكويت.
6: نعم كويت.
0: وإجابة صحيحة، شكرا لاتصالك. يا هلا بك، الله يسلمك. فاصل، يلا فاصل.

0: وأكيد رجعنا وياكم من بعد هذا الفاصل، وهذا البرنامج برعاية شركة تفاصيل للإنتاج الفني. أكو اتصال ويانا ونقول ألو. انقطع الاتصال للأسف. أكو اتصال آخر. ألو.
1: ألو، مساء الخير والعافية.
0: مساء الورد على عيونكم.
1: سلام بخير إن شاء الله.
0: وانتي بخير متباركين إن شاء الله. شكرا يا حبيبتي، كل عام وانتي بخير إن شاء الله والثبات على الولاية.
1: اللهم آمين.
0: من وياي؟
1: زينب الزيادي.
0: زينب الزيادي،
1: نعم.
0: يلا يا زينب، جاهزة؟
1: إن شاء الله.
0: يلا إن شاء الله. ما العدد الأولي الأصغر؟
1: العدد الأول الأصغر صفر.
0: لا،
1: عدد أولي
0: واحد. بس
1: واحد؟
0: إيه، ورا الواحد
1: الثنين.
0: هسه شنو هو جواب
1: الثنين؟
0: عافية عليك يا زينب، الإجابة صحيحة. شكرا لاتصالك.
1: شكرا
0: لك، حياك الله. مية هلا بيك. أكو اتصال آخر. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا
2: حبيبتي. شخبارك؟ عذراء نوري.
0: حبيبتي منو؟
2: عذراء نوري.
0: عذراء نوري،
2: الله يسلمك.
0: يا هلا بعذورة، شلونك حبيبتي؟ كل الهلا بيك عذراء.
2: وانت بالولاية ان شاء الله.
0: الله يسلمك، الثبات ان شاء الله، متباركين.
2: الله يسلمك.
0: يلا عذورة جاهزة
2: ان شاء الله حبيبتي.
0: يلا ان شاء الله. يقول السؤال، ما مجموع زوايا المثلث؟
2: ثلاثة.
0: ما مجموع
2: زوايا
0: المثلث، مو العدد.
2: ها.
0: مجموع الزوايا
2: أربعة مو؟
0: لا،
2: ماكو خيارات.
0: شايفة من واحد يقول له والله فلان تغير علي درجة، شنو؟
2: 108.
0: عفية. ها شوفوا.
2: خلاص انت احد رحمة الله.
0: شكرا يا اي. ها شوفي، وين الأربعة؟ وين 180؟ وين عذراء؟ شكرا لاتصالك يا عذراء. شوفوا شوفوا التغيير مال الأشخاص شلون مؤثر بحياتنا. واحد يقول له والله متغير علي 180 درجة. اكو اتصال. الو. الو.
3: الو، مساء الخير والعافيه.
0: مساء الورد على عيونكم.
3: دول قلبك حبيبتي، ازل من فيها سعيده عليك وعلى كل كادركم الطيب.
0: الله يسلمك ويحفظك وكل الهلا بيك.
3: دول قلبك وبيك اكثر. وياك زينب علي.
0: زينب علي، يا هلا بزينب.
3: يا كل الهلا بيك، الله يسلمك.
0: يلا قلبك. زنوبه جاهزه
3: ان شاء الله، بتكون سؤال شويه سهل، دير بالك علي.
0: ما الرقم اللي لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى الواحد؟
3: الرقم اللي ما يقبل القسمة، هذا من أول بداية صعب شوية.
0: لا لا لا، العدد
3: 30 أو 20.
0: لا لا لا، ماكو أش اسمه
3: 30 نبيها شوية شوية.
0: زين، 9 في 9.
3: تسعة في تسعة.
0: اي يلا يمه،
3: على ما كررها
0: يمه. راح التدريس يمه. هسه حاسبة مع الموبايل يمعودة. ها يا زينب،
3: 49.
0: يا ابويا، 9 في 9 49.
3: نعم.
0: يا ما اقدر هساني، سكتت. ما
3: أنا مو قويه.
0: مو قويه. زين، راح اسالك غير سؤال، ولو احنا ما عندي وقت راح يخلص وقتك. زين، شنو لون دم الاخطبوط؟
3: هو السؤال ما سوى مو 81.
0: يا باخ، هاي سويت. يلا جاوبتيني
3: وانا اخشي.
0: من رحتي حسبتي؟
3: هي حسبت لي اختي
0: واني. يلا صحيح، يلا صحيح 81. حبيبتي يا هلا بزينب، كل الهلا بزنوبة. هذا اخر اتصال. الو.
4: الو،
1: الو
0: مساء الخير والعافيه. مساء الورد على عيونك.
1: شلونك
0: حبيبتي؟ كل الهلا بيك. هلا
1: شفاء من الناصريه.
0: شفاء؟
1: شفاء كامل من الناصريه.
0: شفاء كامل من الناصريه، يا هلا بشفاء
1: حبيبتي.
0: يلا شفاء جاهزه؟
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. السؤال يقول ما الحيوان البحري المعروف بذكاء العالي؟
1: حيوان بحري معروف بذكاء العالي. هذا اللي لونه الشكل الأسود، هذا الدولفين.
0: عافية عليك شفا. عافية عليك شفا. شكرا لاتصالك. لهنا وصلنا. خلي نروح ناخذ فاصل حتى نشوف من فاز اليوم بقرعة برنامج تحدي الثوانى.

أكيد رجعنا وياكم من بعد هذا الفاصل وشفنا اليوم منو فاز ويانا. وإن شاء الله يا ربي ألف مبروك واللي ما حالف الحظ اليوم ويانا إن شاء الله الأربعاء الجاي أكيد وما حد يطلع خسران ويا أزل. طبعا هذا البرنامج حلو إنه بسميه إن شاء الله الدورة الجديدة أسمي ما حد يطلع خسران ويا أزل وفعلا عيني الفائزين أريد حماس زيكم حماس يلا لا مو هيك أريد هيك حماس أغني أي عفية أي جو أجواي طبعا الفائزين بحلقة اليوم من تحدي الثواني كان إعدادي وتقديمي أنا أزل والمخرج أبو الإيقاعات الحلوة وأبو الفواصل الحلوة زيكو أكيد بس ما راح أقول إلا بعد الفاصل شنو ها خلي أشكر شو اسمه الشركة شركة تفاصيل الإنتاج الفني لأن هي الراعية بجوائز الفائزين بكل حلقة من برنامج تحدي الثواني أكيد وكل أربعة ويانا ثلاث فائزين جدد حتى الكل ياخذ استحقاقه واللي يجاوب صح واللي ما يجاوب صح أني أدخل للقرعة خلي ناخذ فاصل ونرجع وياكم

الفائز الأول على فاروق، بس مو العلاء، الأم علاء، لأن أنا ما أخذت اسم خالم علاء، بس من علاء ينطيها الخالم علاء. والفائز الثاني هي كوثر سعيد. والفائز الثالث نبراس شناوة. يعني اللي فازوا ويانا اليوم من البصرة والديوانية أو بغداد. أكرر أسماء الفازة واليوم بحلقة تحدي الثواني، علاء فاروق وكوثر سعيد ونبراس شناوة، ونقولهم ألف مبروك إن شاء الله الفوز. واللي ما حالف الحظ انتظرني، لا تخاف، الأربعاء جاية راح تفوز ويانا أنا وزيكو، وجائزتك هي اللي تقدمها شركة تفاصيل للإنتاج الفني. ونقول لكم ألف ألف ألف مبروك. ولهنا وخلص وقتنا وياكم، وإن شاء الله كنا خفيفين الظل عليكم. ومن إذاعة جامعة المستقبل شو نقول لهم؟ كل شي ما أسمع زيكو. ها يقول زيكو مو ينسون الفائزين يراسلون على رقم الإذاعة اللي هو الواتساب 07735، مكرر 6 مكرر 6 6 7. وألف مبروك، ومن هنا أقول لكم في أمان الله.

This is المستقبل University Radio. Radio. 921.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها بكل شوارع بابل 91.7 FM.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كل إلنا.

أجمل عوض، واللي ما يحب شخص مثلك ضايع وما عنده حظ. لحظة يمك أختصر بيها ألف دنيا وعمر، خل فهمك ليش عاني وانكسر. قلبك أبوس انتهى من صرت انت، إلى من دخلت انت بحياتي تغيرت وكل شي حلو.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق، إذاعة جامعة المستقبل حيث يبدأ الإلهام.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 07741-00006.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني،
4: يلا نكمل الأغاني.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا، معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.